اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم

أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو

فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر.

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في

عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقدر

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الجيش الأمريكي يشن جولة جديدة من الضربات على إيران، مما أسفر عن انفجارات في أنحاء متفرقة من طهران، وترامب يقول إن الاتفاق ما يزال ممكنا. قتيل وإصابات بتعرض ناقلتين إماراتيتين لاستهداف إيراني في مضيق هرمز، وواشنطن تبدأ اليوم بفرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية والمناطق الساحلية لإيران. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه شن هجمات بصواريخ ومسيرات على البحرين بعدما دعت المنامة مواطنيها إلى الاحتماء عقب انطلاق صفيرة الإنذار. متحدث باسم التحالف بقيادة السعودية في اليمن يفيد بأن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية. الأمم المتحدة تحذر من التصعيد في اليمن وتدعو جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء في المفاوضات، وتقول إنه لا بديل عن عملية سياسية شاملة يقودها اليمنيون. مجلس النواب يناقش اليوم معدل قانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 بهدف تعزيز جودة التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل.
0: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
0: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net، القصة وما فيها. حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا رب اجعلنا نستخرج كلمة الحمد من قلوبنا تحققا، فالحمد لله تملأ الميزان كما قال صلى الله عليه وسلم إمام وسيد الحامدين، وهو اسمه صلى الله عليه وسلم محمد، إشارة إلى أنه محفوف بالحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، في النعماء والضراء بنقول الحمد لله لأنها تقادير المولى جل وعلا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اليوم الخميس نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واليوم موعدنا مع قصة قرآنية، وكل قصص القرآن جميل، لكن هاي القصة يعني إلها أثر في الحياة، ومن عمل بها نال فضلها. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هاي القصة في سورة القلم لما قال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يعني أصحاب البستان، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني بدهم يخبوا كل الثمار والحصاد ولا يستثنون أحد من الفقراء لا يعطونه. شو القصة؟ قصة هاي الآيات الكريمة المباركة. القصة بتحكي إنه كان في رجل مسن عجوز، وكان هذا الرجل مؤمن بالله سبحانه وتعالى، مقبل على الله تعالى، يحب العطاء، وكان عنده بستان كبير جدا ومزرعة تعطي ثمارا كثيرة، وكانت بفضل الله في كل سنة تزيد هاي المزرعة في العطاء والثمار. وكان السر إنه هذا الرجل يرعى حق الله تعالى في الفقراء، فكان يعطي الفقير قبل أن يسأله. وفي هاي استطراد يعني قصة أخرى عن أحد الصالحين، إنه جاء جاره فدق الباب فقال له يا جار في عندك شيء أكله؟ والله إلي أيام ما ذقت ذواقا. فقال له أهلا يا جار، ابشر. دخل فقال له زوجته جهزي شيء طعام نعطيه لجارنا. وكان يبكي، فبتقول له زوجته ما بك، ليش بتبكي؟ قال لأنني أحوجته أن يسألني. شوف كيف يبكي، لأنه أحوج جاره أن يسأله. فالمفروض الواحد يتفقد الفقراء. كان هذا الرجل الصالح صاحب المزرعة يتفقد الفقراء. وفي يوم من الأيام جمع أبنائه قال لهم يا أبنائي أنتم عهدتموني أن ناتج هاي المزرعة في كل سنة يقسم إلى ثلاثة أثلاث، ثلث يرجع إليكم يعني للبيت وإلا بناكل فيه ونتزود فيه، وثلث يعطى للفقراء، هذا ثلث ثابت حق للفقراء، وثلث يرد في الأرض. ثلث بيرجع لوين؟ بيرجع للأرض. فإن مت فابقوا على ما أنتم عليه، إذا متت لا تغيروا ولا تبدلوا، لأنه هذا السر في هاي البركة اللي إحنا فيها. وبالفعل مرت الأيام ومات الأب، فاجتمع الأولاد وقالوا اليوم في تقسيمة جديدة، اليوم سنستثني الفقراء ونأخذ حقهم ثلثين وثلث نرده في الأرض. فقال أوسطهم يعني أميزهم، اتقوا الله وابقوا على ما كان أبوكم عليه، لكنهم غلبوا على أمره وقرروا أن يحرموا الفقراء من خير الله سبحانه وتعالى ومن ثمار المزرعة، وناموا على هذه النية. فبالليل ربنا سبحانه وتعالى أرسل صاعقة فأحرقت البستان بما فيه، ما بقى فيه شيء. ففي الصباح الباكر خرجوا إلى البستان حتى إيش؟ يمنعوا دخول الفقراء. فلما وصلوا المزرعة قالوا إنا لضالون، يعني إحنا كأننا ضلينا مزرعتنا ما عرفنا أو رحنا طريق أخرى،
فقال آخر منهم بل نحن محرومون، يبدو أن الله تعالى عذبنا بما فعلنا. فقال أوسطهم، هسا الثالث واحد شو قال؟ قال إننا ضالون يعني ضيعنا. واحد قال بل نحن محرومون تنبه. وقال أوسطهم أي أفضلهم ألم أقل لكم لولا تسبحون وتذكروا الله وترجعوا إلى الله؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا طاغين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، يعني طغينا وخرجنا وفسقنا عن عبادة الله وما اتفقنا مع أبونا عليه، وتابوا وعادوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه القصة ربنا سبحانه وتعالى بيضرب فيها المثل على أن من يعطي ومن ينفق ربنا سبحانه وتعالى بينفق عليه. والقصة العجيبة اللي رواها النبي صلى الله عليه وسلم وحكانا إياها النبي عليه الصلاة والسلام بيحكينا أنه في واحد ماشي بأرض فلات يعني صحراء، إذ سمع صوتا في سحاب، في صوت موجود في السحابة بتقول يا سحابة اسقي حديقة فلان. فتعجب الرجل كيف سحابة بتحكي، يعني كيف صوت بيصدر من عند سحابة، مين هذا الصوت، من أي من وين جاء، من وين مصدره؟ وإذا بالسحابة تتحرك، فمن شدة استغرابه ترك أمره وشغله اللي راي عليه ولحق السحابة، فأمطرت السحابة في حديقة وبستان ثم انصرفت. فدق الباب على البستان، خرج صاحبه قال له أناشدك الله، شو قصتك؟ قال له مين أنت، شو فيه؟ قال إني سمعت صوتا في سحاب هذا ماءه، يا غيمة اسقي حديقة فلان. فقال أما وإني والله ما عندي أي سر إلا أنني أقسم ناتج البستان إلى ثلاثة أقسام، قسم أضعه في بيتي وقسم الفقراء وقسم أرده إليها. فكان سبب البركة وسبب أنه ربنا ساق للرزق أنه يعطي الفقراء، وفي ماله حظ للفقراء. وربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. فهذا درس للي بيبخل عن الناس وبيحرمهم من خير ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. الإنسان بيقول مالي مالي وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، ولا الإنسان بس ينتقل إلى الدار الآخرة كما قال سيدنا علي البيوت تسكن والنساء تزوج والمال يوزع وليس لك إلا العمل التي تلقى به الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالعطاء على أثر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويعلمنا الكرم، لأن الكرم جزء من خلق عظيم كلنا بدنا إياه وهو خلق الشجاعة. اللي عنده شجاعة تلاقيه بيبذل وبيعطي ولا يخاف، لأنه بيعرف أن الرزق مصدره مش الجيبة ولا الرصيد، الرزق مصدره الله سبحانه وتعالى. الله رزقنا ويرزقكم من خيره العميم الوفير مما يحبه ويرضى، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا استودعناك أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا، فهي لك وفي سبيلك يا رب توكلنا عليك. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه وفعله ونشره والعمل به، ولا تجعلنا ممن يقولون وينشرون ويفعلون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن يا رب. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، اكلأها بركنك الذي لا يضام، اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يتب العقول. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: اللهم اجعلنا ممن نظرت إلى قلوبهم فأصلحتها.
1: آمين.
0: واطلعت على عيوبهم فسترتها، وعلمت ما بنا من هموم ففرجتها، وأوجاع فشفيتها، واخرجنا من ضيق أنفسنا إلى سعة رحمتك.
1: آمين.
0: وارزقنا نعما يعجز عنها شكرنا، ولا تبتلينا ببلاء يعجز عنه صبرنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
1: في كل
0: وعلى آله كل وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء تلفاح.
1: الله يسعد صباحك أم بهاء. والله
2: أخي عامر أرجوب، الإعلام المميز، يسعد صباحك وصباح جميع العاملين في محطة عين إف إم. أنت دائما في المقدمة، تعتمد عليك الناس بكل ثقة لأنك صاحب كلمة وفعل.
1: أسأل الله
2: أنت
1: ذلك.
2: من النوع الذي يعطي الأمل والثقة
1: يا رب
2: لكل من حوله، وجودك يرفع المعنويات. ربي يحميك وينور دربك.
1: طول عمرك
2: موسى مبصلي أبو فادي.
3: صباح الخير سيد عامر، صباح الخير لك لجميع الكادر النشيط اللي معك، صباح الخير للمستمعين الكرام أجمعين. إن شاء الله يوم خير وبركة علينا أجمعين إن شاء الله يا رب. بندر المراجدة.
1: يا هلا بندر، يا هلا.
4: أسعد الله صباحكم أخ عامر، أنت وفريق العمل والمستمعين.
1: يلا حي.
4: اللهم اجعل هذا اليوم يوم رحمة وبركة يا رب. اللهم اكفنا شر الأشرار يا الله.
1: يا الله.
4: وابعد عنا وساوس الشياطين
1: يا رب.
4: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أكرم الأكرمين
1: يا رب.
4: الله ربي وفقك يا عامر الجب
1: يا
4: أبو محمد. برنامجك برنامج فعلا من أبدع البرامج اللي شفتها في حياتي.
1: ربي يكرمك.
4: الله ربي يقويك ويعطيك الصحة والعافية.
1: وإياك يا أخوي.
4: أخوكم محمد المصري من إربد.
1: يا حي الله يا أخوي.
5: أسعد الله صباحك بكل خير ومحبة أبو محمد الغالي.
1: صباحك يا سيدي.
5: أنت والعاملين قناة عامر الجوب والمتابعين، وادعوا لوالدي بالرحمة. الله يرحم والديك يا رب.
1: الله يرحمهم ويحسن.
6: أسعد الله صباحكم جميعا أخوي عامر الجوب. صباح الخير للجميع. أخوك عامر السمادي من النعيمة.
1: يا هلا بعامر السمادي، يا هلا بأهل النعيمة. يا هلا.
7: صباح الخير أخوي أبو محمد.
1: هلا يا سيدي.
7: صباحك.
1: صباحك.
7: صباح جميع المستمعين.
1: الله حييك.
7: معاك أخوك محمد البنا، طالع على شغلي. والله يسعد صباحك يا رب.
1: الله
7: صبحك بأنوار النبي.
1: الله يسعد صباحك.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله دائما وأبدا. اللهم املأ لساننا بذكرك يا رب العالمين دائما وأبدا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين يا رب العالمين.
1: اللهم آمين.
8: الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم اجعل والدي من أهل الجنة يا رب. الله يسعد صباحك أستاذ عامر.
1: الله يسعد صباحك يا سيدي وبارك فيك ويتقبل دعائك يا رب. عمر 416 آخر رقم تليفونه، والله أنك تشوفه بعد أمركم.
9: يسعد صباحك أبو محمد.
1: هلا يا سيدي. هلا والله.
9: معي متابع جديد أبو محمد فريحات.
1: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا أبو فريحات وبالعتوم كلهم. يا هلا يا هلا.
10: سعد الله صباحك أخوي عامر أبو محمد الحبيب.
1: هلا والله.
10: سعد الله صباحك. سر وعين الله ترعاك. الله يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك ويبارك فيك. والله
10: والله يرزق جميع خلقه يا الله.
1: اللهم امين.
10: تحية خاصة لسواقين التاكسي كلهم داخل العاصمة عمان،
1: بيستاهلوا. خارج العاصمة وخارج العاصمة وفي المحافظات بيستاهلوا.
11: الله يصبحك في نور النبي يا اخوي عامر.
1: هلا يا سيدي.
11: صباح رضوان مخيم البقعة.
1: ونعم ونعم.
10: إذاعة عين. اسعد الله صباحكم.
1: صباحك يا سيدي
10: ابو رجوب. الله يسعد صباحك، يسعد صباح جميع المستمعين والمتابعين.
1: وصباحك يا رب
10: العالمين. والطاقم الرائع.
1: الله يحييك.
10: أخوكم أبو الياس.
1: يا هلا أبو الياس.

0: الرب
1: إذاعة عين، أسعد الله صباحكم.
2: صباحك يا سيدي
1: أبو رجوب.
2: هلا والله،
1: يسعد صباحك، يسعد صباح جميع المستمعين،
2: يسعد صباحك يا رب،
1: والطاقم الرائع.
2: يلا يحييك يبقيك.
1: أخوكم أبو الياس.
2: يا هلا أبو الياس.
3: أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين
2: يا رب.
3: أسعد الله صباحكم أخ عامر.
2: أسعد الله صباحك بكل خير ومحبة.
3: اللهم صل على سيدنا محمد، الله ينطينا خيرها اليوم ويكفينا شره.
2: يا رب يا رب يا رب يا رب.
3: أخوك أشرف عبيسات من الزرقاء.
2: يا هلا أبو عبيسات.
4: الله
2: يا هلا
4: خير أستاذ عامر، الله يعطيك العافية والصحة.
2: يا حي الله معلي
4: عليك وصب على جميع المستمعين.
2: الله يحييك.
4: وبخص بالذكر سواقين تاكسي المكتب الأصفر،
2: بستاهلوا
4: الوردة الصفراء، وبصب عليهم بحكي لهم يا رب ربنا يجبر خاطركم
2: يا رب،
4: سد ديون المديونين
2: آمين،
4: ويفرجها على الجميع يا رب
2: يا العالمين. رب العالمين
4: أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
2: اللهم
4: علي قيس معك.
2: يا هلا يا هلا يا هلا. اللهم آمين. اللهم آمين.

0: مشتاق.
1: الله يسعد صباحك أبو محمد، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. كل يوم في بحياتنا نور جديد، يجعله يا رب بداية لكل خير
2: يا رب،
1: وفرج لكل هم
2: يا رب،
1: استجابة لكل دعاء.
2: اللهم آمين.
1: أخوك حسن، الله يسعد صباحك
2: يا هلا بحسن. يا
3: أستاذ عامر رجوب، الله يقويك ويعطيك الصحة والعافية. حكيت بعت لك فوز قبل شوية، بتمنى هيك أنا من سكان مدينة أم قيس الأثرية أنك تقدم برنامج من أم قيس بإطلالة على بحيرة طبرية، موقعها ممتاز استراتيجي.
2: ابشر،
3: بتمنى أن يكون لك برنامج يوم من الأيام
2: ابشر
3: في هذه المدينة الطيبة.
2: ابشر يا سيدي، ابشر ابشر ابشر. وسلامي لكل أهلنا بأم قيس، ترى بتجنن أم قيس.
4: يا عامر،
2: هلا يا سيدي.
4: صباح الوطن الجميل، صباح أهلنا وأحبابنا في الأردن. أخوك أحمد السعودي من مدينة الرياض.
2: يا هلا
5: أخي محمد، أسعد الله صباحك.
2: صباحك يا سيدي
5: أستاذ عامر رجوب.
2: هلا يا سيدي
5: أبو محمد، الله يحفظ بلدنا يا رب، اللهم امين، والخيم الهاشمي. بس عندي سؤال يا ابو محمد.
2: اسال اسال يا سيدي.
5: يا رجل، امي زمان الله يرحمها
2: امين
5: كانت تشتري 50 كيلو ملوخيه عيدان وتلقفها.
2: صحيح،
5: ما لهم نسوان هالايام ما يلقطن ملوخيه. اذا صار يبيعهم فرز جاهزه
2: يا زلمه، يلقطن ملوخيه، يلقطن ملوخيه
5: يا زلمه، حلاوه الملوخيه اللي تلقطها
2: يا زلمه، يلقطنهن بس.
5: ولا لا يا ابو محمد،
2: ما بيشتركوا سمحش.
5: صباح الورد،
2: صباح الورد بيسترن كوسا، شو اسمه، جاهز، انا قادر احكي.
6: ما فيني اصبر، انا ما فيني فيني.
2: اصلا هم يوم الخميس النسوان بطلت تطبخ. الله المستعان. باخر شي بدي اقول لك، انا موظفه مثلي مثلك، يعني رايج ها اقوم اسوي الملوخيات. الله العظيم. عيسى العمري، ترى والله ما بقدر اقول له الواتساب تبعك، بالله عليك انت والله غير يقوموا علينا، تقوم علينا الدنيا اذا بنقول الواتساب تبعك. خلي بيناتنا يا ابو العمر، يرحم ابوك.
7: الله يسعد صباحك.
2: صباحك يا سيدي،
7: ويعطيك ألف عافية.
2: يعافي عمرك،
7: اللهم احفظ بلدنا آمنا.
8: صحيح،
7: ويعطيك ألف عافية. أبو شهم من سحاب.
2: يا حي الله أبو شهم. يسعد صباحك أبو رجوب، مليح ما همه يفك اللحفة ويغسليهم زي أول.
8: صباح الخير
2: يا بيقد، ما نطينا على الصوف تذكروا. على سيدي
8: سيدي العزيز، انا بحترمك لانه بتعطي مساحه واسعه للمواطنين بالتكلم.
2: اها صحيح،
8: اكثر من رئيس مجلس النواب للنواب. الله يعطيك
2: الله
8: العافيه استاذ عامر.
2: الله يعافيك، الله يعافيك، الله يعافيك، الله يعافيك. رأفت بعت لي صباحه، يرحم جدك يا رأفت، قال صباحه اضحك جعل ما حدا.

0: عشان ابعت لي صباح الخير بحضر فيكم انا قاعد بجلي. اشرف وحد الله يزمه.
1: يسعد صباحك اخوي ابو محمد. تحيه من اخوك ابو سام العجمي لكل الطاقم
0: الفني. يا حي الله ابو عجرم
1: كل المستمعين.
0: يا هلا
1: كل سواقين التكاسي كل
0: مكان. بيستاهلوا بيستاهلوا بيستاهلوا.
2: يسعد صباحك اخ عامر كيف الحال؟
0: هلا يا سيدي
2: مهندس عامر حيصات.
0: يا هلا يا هلا

صباح الخير من أراضي دير السعنة. يا صباح الورد يا مالك الهياجنة. كان رسالة تحذير. أجتنا رسالة تحذير. أقول أبو رجوب بالحرفة. أقول أبو رجوب يسعد صباحك. اترك النسوان بحالهن ساعة الصبح. حاضر. ولا راح أفتح بمي. أنا والله ما بقى. حاضرين.

0: فبالتالي هذا ينعكس على الشارع، مش هيك بيقولوا بالدراسات عينه؟ الله المستعان. يصبحك ربحك ابو محمد انداري. كيف بدي اصبع شركة المي اللي واحد طلع الدوام بدون ما يغسل وجهه؟ صرنا نتيمم. اخ ابو محمد احمد العبادي 118 اخر رقمه يا عمر.
1: ابو محمد الله يسعد صباحك. صباح. عليك الطبخة على النار وزم الغسيلات
0: واجيك. اسمع منا زم الغسيلات مبين الموضوع. ها
2: صباح الخير ابو رجوب. ابو رجوب ثلاث ارباع الشعب الاردني بيجلي الان.
0: بدي اتحدث اليوم عن موضوعين بعد امركم. الموضوع الاول في لعبة اطفال انتشرت، بدأت في اربد، بدأت وبدي احاول اعرض لكم صورها، والناس اللي عندهم هاي اللعبة ينتبهوا منها، راح اتحدث انا وياكم فيها. وبدي اتحدث كمان بالجزء الثاني عن الصيدليات، واسمع آراءكم عن الصيدليات للأمانة على وجه الخصوص ان شاء الله.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
6: الآن بلا لهشم اللعب.
7: تطبيق يوالت، قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل. تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
2: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأمس يا أخوان، ويا ريت اللي صارت معاه أو صور أو كذا إنه يشارك معنا حول هاي النقطة. وهي النقطة مش وجود لعبة، لا. بالأمس على السوشيال ميديا تداول نشطاء صور الوهلة الأولى. أنت لما تشوف هاي الصورة على السوشيال ميديا، ألعاب أولاد صغار، هاي الألعاب الصغيرة، صورة ولد وصورة بنت. فأنت لما تروح تستلم صورة، تشوف صورة الولد، وهي عارضينها الشباب الآن اللي بيقدر يشوفوا يشوفوا، اللي ما بيقدر يشوفوا راح نزلها بعدين، يعني خليكم ماشي. صورة الولد مغيرين هيئتك تماما، بمعنى مزبطين له حواجبه، مبودرينه، حاطين له حمرة، ملبسينه بلوزه لعند صورته، ومحاطين له شورت أو لبس زي البنات، يعني جنس ثالث. صورة لولد، لعبة لعبة لولد جنس ثالث. احنا بنعرف صورة الولد دائما بلبسوا سبايدر مان، بلبسوا رياضة، بلبسوا بحطوا عسكري، ما إلى ذلك. اللي هي هاي الصور دائما بالألعاب موجودة، أو هيئة هاي اللعبة بتكون على شكل الولد العادي الصحيح. أما تقلبونا إياه جنس ثالث، هاي صعبة. انتشرت هذه اللعبة في إربد بالدرجة الأولى، وانتشرت في المحلات. اللعبة طبعا للأطفال بين عامين إلى خمسة أعوام. كثير أهالي وأولياء أمور أعربوا عن خوفهم عشان هاي اللعبة، لأنه بقول لك ممكن يكون إلها تأثير محتمل في الأطفال. يعني الولد اللي عمره سنتين وصار يشوف هاي اللعبة من عمر سنتين لثلاث سنين لأربعة لخمس سنين، بده يصير بالنسبة له هذا المنظر اعتيادي. بده يصير هذا المنظر شو ماله؟ اعتيادي. وإحنا ما بدناش هذا المنظر يكون اعتيادي لأولادنا. طول عمر الألعاب تبعت لأولاد صغار لعبة لولد ولعبة بنت. بنت شعرها طويل، لابس فستان، ما إلى ذلك، والولد دائما ملبسينه طاقية، يعني زي ولد. أما تروح تطلع لي ولد ملبسه بلوزة بادي عقولتهم لصورته وشورت ومحمره وحاط لي إياه عشان هالولاد صغار يشوفوه، قولا واحدا لم تدخل هذه الألعاب بالطريقة الشرعية للأردن. بمعنى إنه لا مرت لا من عند جمارك ولا مواصفات ومقاييس ولا داخلية ولا حدود ولا شيء، لأنه لو دخلت هذه الألعاب سيتم رفضها، لأنه مجتمعنا وأخلاقنا وديننا واللي تعودنا عليه يمنع منا إنه إحنا نقدم مثل هذه الألعاب لأبنائنا. أي واحد. المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، أنا بدي أشكرهم بشكل شخصي، لأنه تواصلت معهم بارح وقالوا لي إنه من خلال الكوادر التفتيشية أخوي اللي كنا نلف فيها، قال لي أجتنا والله شفنا هاي الشكاوي بتيجي على الفيسبوك، في منهم بعثونا، قلنا خلينا نتحقق. قال لما رحنا ولفينا على بعض المحال ولقينا هاي اللعبة موجودة، بنسأل صاحب المحل شو هاي اللعبة، يقول لك لعبة أولاد صغار. حتى بعض أصحاب المحال اللي خاصة بالألعاب ما ركز بالصورة، يعني انت تخيل لوين ما ركز بهاي الصورة. اطلعها يا زن، اطلع الصورة خلي الناس يشوفها. ما ركز بهاي الصورة. شو قالت المؤسسة؟ قالت انه فرق التفتيش باشرت فورا تلقي الشكاوى بتنفيذ جولات رقابية مكثفة للتحقق من مصادر تداول هذه الألعاب، وتمكنت من ضبط كميات منها والتحفظ عليها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقا لأحكام القانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وتعديلاته. المؤسسة قالت بأنها راح تواصل حملاتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من خلو الأسواق في مثل هذه المنتجات، انطلاقا من دورها في حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على السلع المتداولة في الأسواق. وأيضا إحنا من خلالنا بدنا نربي أولادنا التربية الصحيحة الحديثة، بدنا نفهم أبنائنا معنى الرجولة، الرجل رجل والسيدة سيدة. الله هيك خلق الكون، الله اللي خلق الكون هيك بالدين وبالطبيعة وبالنبات وبالحياة وبالحد المغناطيس سالب وموجب. الله خلق الناس هيك. هذا اللي قاعد بيهرب فيها تهريب، واضح إنها تهريب. هذا اللي بيهرب فيها تهريب يتقي الله بنفسه، يتقي الله بنفسه. هذول أبنائنا عزيزين علينا، هذول أولادنا، إحنا بدنا نعلمهم مثل ما تعلمنا، ونربيهم مثل ما تربينا، ونمشيهم وفق ديننا. أما بتروح بتجيب لي لعبة لأولاد صغار جنس ثالث، بتعرف شو الغاية منها يا أخوان؟ شو الغاية؟ عشان يصير هذا الشكل مألوف عند الطفل يقول لك عادي. في دول بالعالم، عشان تكونوا بالصورة بس، لسن 14 بيروحوا بخيروا الطفل سن 13 إلى 14 سنة وهو بالمدرسة، بيجوا بخيروا للطفل هذا شو يختار جنسه، ذكر أنثى أو ثالث. ولما يختار الطفل ولي أمر هذا الطفل ما إله علاقة، بقول لك هذا خيار الطفل، ببلشوا بيعطوه الهرمونات اللي بتتناسب مع الجنس اللي اختاره، بعدين بيصير يحطوا لهم هاي الألعاب شوي شوي، بيطلعوا لهم مسلسلات كرتونية وأطفال شوي شوي، بيروحوا بيعملوا لهم صور متحركة لجنس ثالث شوي شوي، حتى يعتاد عليها عين الطفل، يصير الموضوع بالنسبة له طبيعي. وإذا صار الموضوع بالنسبة له طبيعي، بطل يهتم لا ببلده ولا بوطنه ولا بأخوه، بده يروح على اللي بده إياه. فرسالتي واضحة، الكل يروح يشوف الألعاب هاي، اللي اشترى ألعاب جديدة لأولاده، خصوصا إحنا بعطلة الساعة، وبتعرف تأخذ هالولد بيظلوا يبكي تشتريها، مزبوط؟ آخر تقول هات تحكى لي رمي ولا لرتين. ومش بعيد إنها ما تكون غالية، مش بعيد إنها ما تكون غالية حتى الكل يشتريها. الأهالي بعض أصحاب المحل بيقول لك والله ما انتبهنا لهاي اللعبة، لأنهم أصحاب المحل منين هم؟ هم من هذا البلد وخايفين وبيحرصوا على هاي البلد. ما بدي أسأل اليوم مين المسؤول عن وصول مثل هاي الألعاب إلى المحال التجارية، هي جهات مستوردة ولا عنا ولا الرقابة على الأسواق ولا تهريب؟ ولا اليوم الأهل أصبحوا بحاجة إلى التدقيق في كل لعبة بيشتروها لأطفالهم؟ والله مش بس في كل لعبة، بالألعاب اللي بيلعبوها على التلفونات يا أخوان، باليوتيوب، هذول اللي بيتابعوه اللي هم أبطالهم، هذول تابعين اليوتيوبر، احضروا حلقة معهم شوفوا الوضع، لأنه هاي مصيبة يحلوا عنا. احنا بلد محافظ محترم، شو بتفوتوا لي هاي الالعاب؟ مين هو هذا؟ شو غايته؟ ما حدا يقول لي غايته تجارية اللي بفوت مثل هاي اللعبة على اللي بيهرب هاي اللعبة على الاردن، ابدا غايته مش تجارية، هذا له غايات اخرى في المجتمع وفي النشأة. اذا احنا ما حفظنا على هذه النشأة وما حفظنا على هذا المجتمع، احنا منضيع قبلهم. واليوم في منظمات عالمية بتشتغل على هذا الحكي، بقول لك أي حريات، أي حرية يا أبو حرية، أي حرية؟ إحنا اليوم بدنا نسمع من هذول المنظمات تبعت حقوق الطفل يطلعوا يورجونا شو البيانات تبعت اللعبة هاي، ورجونا شو البيانات اللي بتنطبق على هذه اللعبة، موافقين عليها أنتوا ولا لا؟ بدنا اليوم من المعلمين والمعلمات والأساتذة وخطباء المساجد بالمساجد ينبهوا الأهالي من هذه اللعبة. كيف أنا ابني عمره سنتين، ماشي؟ أنا اليوم ابني عمره سنتين تقريبا، سنة ونص، شو معرفوا هاي اللعبة شو هاي اللعبة شو؟ صار يشوف ولد هذا شكله يتحومر ويتبودر وحالته عالة ويتنعم وما إلى ذلك، وبده تصير تكبر معه سنتين تعود على هاي اللعبة، السنة الثالثة أربعة الله أعلم شو، على الرابع بصيروا يحطوا له أفلام كرتون لأولاد صغار فيها جنس ثالث. فيا أخوان بالله عليكم تنتبهوا على هذه الألعاب وشو بيلعبوا أولادكم وشو بيحضروا، والله شيء مزعج اللي صار مبارح وشفت هاي الصورة إنها شيء مزعج. صباح الخير يا نجود. الله يسلمك يا مرحبا.
1: شو أمورك؟
0: والله الحمد لله.
1: اسمع بدي أشارك بقصة. بدي يعني بطريقة ثانية.
0: تفضل.
1: قبل فترة واحدة عم تسأل إنه ابنها عمره 13 سنة وعرفت إنه هو بمصاحب بنت معه بالضبط.
0: قديش عمره؟
1: 14. أوكي. فهي مو عارفة كيف تتصرف. فأنا ما بعرف كيف أقول لك إنه أغلب اللي حوالينا حقها احمد ربنا إنه ميوله طبيعي.
0: الله يعني أكبر. لهون وصلت ها؟
1: أيوه.
0: انه التربيه انه لا يما او ما هاي المواضيع لا واحد بتقول احمد الله انه ميوله طبيعي.
1: صراحه هلا في ناس اعطوها حلول واقتراحات ان احكي معه والدين وربنا وما بيصير وابصر شو، بس اغلب الناس حكولها انه احمد ربنا. طب ليه؟ طب احنا هون وصلنا نحمد ربنا انه البني ادم طلعت ميوله طبيعي.
0: لا حول ولا قوه الا بالله. الله يسعد صباحك يا نجود. الله يسعد صباحك يا نجود. اي والله الله يسعد صباحك. بس بالله عليك تنتبهوا على هاي اللعبة يا أخوان، انتبهوا على هاي اللعبة. بس شوفي موجز ولا في اتصالات موجزة.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. 8 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
0: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران، وأن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ولم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار. الجيش الأمريكي يشن جولة جديدة من الضربات على إيران، مما أسفر عن انفجارات في أنحاء متفرقة من طهران، وترامب يقول إن الاتفاق ما يزال ممكنا. قتيل وإصابات بتعرض ناقلتين إماراتيتين لاستهداف إيراني في مضيق هرمز، وواشنطن تبدأ اليوم بفرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية والمناطق الساحلية لإيران. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه شن هجمات بصواريخ ومسيرات على البحرين بعدما دعت المنامة مواطنيها إلى الاحتماء عقب انطلاق صفيرة الإنذار. متحدث باسم التحالف بقيادة السعودية في اليمن يفيد بأن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية. الأمم المتحدة تحذر من التصعيد في اليمن وتدعو جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء في المفاوضات، وتقول إنه لا بديل عن عملية سياسية شاملة يقودها اليمنيون.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجاناً. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
7: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46. على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، واستكمالا للحديث مع ياسر. صباح الخير يا ياسر.
1: السلام عليكم. صباح الخير أخوي عامر.
0: هلا ياسر، تفضل يا أخوي.
1: كيف الحال؟
0: الله يحييك.
1: أنا بدي أشارك على موضوع الألعاب. هسه نطلق واحد يقول لك هذول أطفال وعادي وأي لعبة وما يهتموا.
0: لا لا يا أخوي. كمل.
1: واحد ابنه عمره سنتين قاعد يسولف قدامه كلمة يلزق فيها أسبوع وهو يعيد.
0: صحيح.
1: فهاي تأثر يعني على الأطفال. وشغلة ثانية.
0: سيد، هي مش بتأثر ياسر، هي مش بتأثر، هي خطر على الأطفال. لأنه الطفل اللي عمره سنتين ياسر صار يشوف هاي اللعبة المكونة من جنس ثالث، بصير المشهد بالنسبة له طبيعي. ممكن يقول لك ليش ما أعمل مثله. تفضل.
1: يصير يتعود عليها.
0: صحيح.
1: وشغلة ثانية، أنت تسولف عن المنظمات أكيد. ففي شغلة تقول إذا كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أكبر. تقول سمعني بهالكلمة، واحد نفسه ردي شاف بيها مربح وإيش ببلاش، قال خلنا نجيبها لهالبلد.
0: يا زلمه يجيبها لهالبلد على حساب اولادنا. على حساب اولادنا
1: شاف فيها من مصاري. يا سيدي ان شاء الله قدام ربنا يتحاسب، وان شاء الله الدوله ما تقدر معايا
0: ان شاء الله. يا سر عمر، صباح الخير يا عمر.
2: يعطيك العافيه.
0: هلا يا اخوي. هلا يا عمر.
2: استاذ عامر.
0: هلا يا سيدي.
2: بدي احكي بموضوع الالعاب الدمى. بدي اوصل لك معلومه، تمام، وبتمنى تأخذها بعين الاعتبار. لأنه عن جد موجود وعندي معلومات. عندي حقائق عن هذا الإشي.
0: تفضل.
2: في أطفال بعمر 15-16 سنة بطبقوا اللي بصير بالدمى هاي وعلى أرض الواقع، وعندي معلومات كاملة وداخل الأردن عن أماكن تواجدهم، تجمعاتهم، وين بروحوا وين بيجوا وشو بيعملوا. ممكن ما أقدر أحكي على الهوى كل التفاصيل، بس يا ريت
0: يعني عمر لحظة
2: معك تحت الهواء.
0: طبعا طبعا
2: فهمك الموضوع كامل.
0: عمر بيطبقوا هاي اللي هو الجنس الثالث، بس
2: اكثر مما بتتصور بمليون مره.
0: وب 14-15 سنه.
2: نعم. مخدرات، مشروبات كحوليه، تجمعات، مزارع، اعمال غير اخلاقيه، بيطلعوا على الشارع بنفس الاواعي اللي بيلبسوها البنات.
0: هاي بالاردن؟
2: بالاردن، اربد، عمان، الزرقاء، العقبه، وين ما بدك. وعندي معلومات كامله، بس يعني حاولت اتواصل مع البرنامج من قبل ما قدرت اعطيها لحدا. بدي اعطيها لك غيرك، وبدي يكون علي الامان.
0: ابشر ابشر، انا بعد الهواء بحكي معك. ابشر، خلي
2: ما
0: عمر.
2: عندي مشكله.
0: ابشر يا عمر، ابشر ابشر. لا مصيبه، قسما بالله، قسما بالله العظيم، هذا اللي بصير اذا يعني عمر اللي بيقوله صحيح. أوف. يا أخوان، المجتمع والأسرة والأطفال والتربية، ترى هي النشأة، هي المستقبل. بس هي المستقبل، بدنا نحافظ على أولادنا. اليوم الكل واحد فينا مستهدف من خلال هذا التلفون، من خلاله كله مستهدف، كله بطلع عليه. ابنك شو بشوف ما حدا بيعرف. بس بدي أوضح من ناحية نفسية إذا سمحتوا للناس، وليش أنا مدقر على هذا الموضوع؟ لأنه والله العظيم اللي بحبه لابني بحبه لأولاد الناس، قسما بالله العظيم. واللي بحب أعلمه لابني بحب أعلمه لأولاد الناس، والحريص فيه على ابني حريص فيه على أولاد الناس. هذا أنا وانتو كلكو، كل واحد فينا. معي الدكتور أحمد المصري، هو أخصائي نفسي. صباح الخير يا دكتور أحمد.
3: يسعد صباحك.
0: طيب.
3: السلام عليكم جميع المشاهدين.
0: يا دكتور، في دمية بإربد مسكوها هناك. هذه الدمية لأطفال عمرهم من سنتين لخمس سنين، كويس؟
3: تمام.
0: هاي الدمية عبارة عن جنس ثالث. صورة شاب محومر ومبودر ولابس البلوز إلى صورته وشرت، ويعني كل يعني اللي بتتوقعه موجود في هذه الدمية.
3: نعم.
0: وكانت تباع قولا واحدا تهريب، قولا واحدا وصلت إلى الأردن تهريب.
3: لا.
0: أنا سؤالي لك يا دكتور، وأنت أخصائي نفسي، مثل هذه الألعاب إذا كانت عند أطفالنا العمر سنتين وثلاث وأربعة وخمسة، شو بتأثر عليه نفسيا؟ هل تصبح صورهم اعتيادية؟ هل من الممكن أن تحدث الطفل نفسه أنه يعمل مثل هذه الدمية؟ تفضل يا دكتور.
3: هلا بالبداية مثل هيك موضوع هو جدا مهم، لأنه مجرد ما الطفل عم بيشوف هذا الإشي هو مش متعود يشوفه، هو بشوف شكل الولد بشكل واضح له، بشكل هو مش محطوط عليه أي عفوا ميك أب لا حمرة ولا أي إشي. فهو أول إشي لما بده يشوف هذا الإشي هو راح ينصدم إنه في إشي جديد، هذا الإشي مش إشي اللي متعود عليه، هذا الإشي مش الطبيعي. فبده يصير أصلا طبيعي عنده تساؤلات. وإحنا بنعرف الأطفال بأسرنا إحنا بنقلد لما نكون أطفال صغار، فممكن أنا أصير أمسك من والدتي هذا الإشي أو من أختي وأصير أحط على حالي. فهو هون ببلش عندنا شوية إنه هذا الإشي ممكن هو صار يشوفه عادي. وإذا هاي اللعبة عم تنتشر وتتوزع بأكثر من بيت أو بين الإخوان، ممكن يصير من باب الفكاهة والمزح كمان أطفال صغار ما بيعرفوا يصير هذا الإشي. فهذا السلوك ممكن لبعد فترة يتطور لإشي. وإذا هذا الإشي صار ممكن للأسف هلا لأنه وسائل التواصل سهلة حتى ما بين الأطفال، ممكن يصير يدور ويقرأ، ممكن اللي أكبر منهم إخوانهم الأكبر يشوفوا هذا الإشي ويصيروا يقرأوا عنه ويدوروا عنه ويشوفوا إنه هذا الإشي إنه ممكن يكون موجود وممكن أنا يعني هذا الإشي. رح أول إشي يعمل عنده صدمة لأنه هو الإشي الرأس مو شايفه متغير،
0: صحيح.
3: فممكن
0: يقلده
3: يصير يقلد فيه ويصير تساؤلات كثيرة. وهون نبلش نقرأ ونبلش نشوف شو فيه وندخل بإشي لعمرنا مش مناسب، ولسه يعني عقلنا ما رح يستوعب كمية الأشياء الموجودة. يعني إحنا هاي الأشياء لما سمعنا فيها بأعمار كثير كبيرة، بس هلا أوكي الوعي كويس إنه يصير موجود، بس بالطريقة هاي لطفل وإذا الأهل بالذات مش موعيينه كفاية طبعا أثرها رح يكون كثير سلبي بهاي الناحية.
0: شو بتنصح الأهالي يا دكتور؟
3: بنصح الأهالي أي إشي بدخل البيت بده يكون معروف إيش هو، حتى لو كان كتاب بالفترة هاي يكون معروف ينقرأ قبل ما ينعطى للطفل. التليفون يكون مراقب بطريقة سليمة، أعرف أنا ابني أحط حدود معينة، أشوف إيش هو قاعد عم بقرأ، إيش هو عم بشوف، لأنه هذا الإشي للأسف ممكن يودينا لشغلات إحنا.
0: طيب دكتور، أنا بعرف إنه هناك سرية في المرضى،
3: نعم،
0: وما بصير يعني أحد يطلع عليهم، لكن سؤالي والله إنه من باب المنفعة من باب المنفعة العامة، واحد، اثنين، من باب إنه الناس تنتبه، ثلاث، مخافة الله، وأربعة إنه إحنا بدنا نضلنا محافظين على هالبلد، هاي بلادنا، ها والشباب هذول أولاد الصغار، أولادنا وشبابنا ومستقبلنا وقوتنا. يا دكتور سؤالي بس، بتحدث معك شباب يجدوا حابين انهم ما يظلوا على ذات جنسهم في الاردن؟
3: هل هذا الاشي موجود بس بقله؟ ما راح انفحي لك لا امام روش، لا موجود، وفي ناس بهاي الحالات موجوده وفي.
0: طب دكتور بالله شو تفكيرهم؟ شو تفكيرهم يعني لما يطلب هذا الطلب شو تفكيره؟
3: هلا هو تفكيره مختلف من شخص لاخر، بس الجزء اللي فيه بيكون انه هو مش عم بشوف حاسس حاله انه هو هذا الشخص. انه انا مثلا كشاب انا مش حاسس حالي شاب، او اذا انا كبنت مش حاسس حالي انه انا بنت.
0: هي عن نوعين، عن نوعين يا دكتور،
3: مش حاسس حاله بصفات الشاب او انه هو حاسس حاله اكثر بنت، فبصير نحكي ممكن اللبس مختلف، السلوك مختلف، وممكن نوصل لشغلات ثانية يطلعوا باعمار اكبر خارج الاردن ويكون في عمليات.
0: والله المستعان. بس اعداد مش كبيرة يا دكتور؟ الحمد لله.
3: لا اعداد جدا قليلة، احنا ما عم نحكي، واصلا هي كنسب قليله بس موجوده.
0: موجوده. شكرا جزيلا لك دكتور احمد المصري، اخصائي نفسي. شكرا. شكرا. معي الاستاذه هبه باشي، اخصائيه تربويه. صباح الخير استاذه هبه.
4: اهلا وسهلا. صباح النور. اهلا وسهلا فيك.
0: بالله يا استاذه اللعبه هاي والدميه هاي اللي هي الجديده طالعتنا جديده، وان شاء الله غير اعطيتها قضيه راي عام وبدي اياها توصل للناس كلها بالعمدن، عشان كل واحد يرباله على أولاده. تربوياً كيف تؤثر على الطفل يا دكتورة؟
4: هلا في تربوياً احنا في عنا أكثر من يعني نحكي أكثر من جهة ممكن تأثر. أول شيء أكيد على النشأة وعلى الفترة، الفترة الصحيحة اللي عم ينشأوا عليها نحكي لحنا الأطفال. يعني الطفل لما عنا نحكي أنه بلشت هاي الهجمة بالتفرقة بموضوع نحكي الألوان، وأنه الأزرق للون معين والزهر لون معين وألوان أخرى لون معين، فأنت إذا ما لبست هذا اللون فأنت يعني بتميل لنحكي الجهة الأنثوية أكثر أو بتميلي للجهة الذكورية أكثر. فأول شيء هي صار في عنا تأثير على موضوع الأكيد الفطرة. ثاني شيء اللي هو
0: دكتور هاي الألوان إلها علاقة بالفطرة حتى أولاد الصغار؟
4: هلا هي إلها علاقة لما نحن بنتحكم فيها، لما نحن بنجبر الأطفال ونحكي لهم أنه اللون بيحدد هذا الجنس، فأكيد أنت قاعد يعني عم بتأثر على فطرته.
0: أوكي.
4: لما أنت بتحكي له أنه هذا اللون بيعبر عن شخصية معينة ولون آخر ما بيعبر، فهو هي يعني النشأة تبعه رح تأثر على هذا الشيء ورح يميل لا شعوريا. الشغل الثاني هي اللي رح يصير فيه عليها أكيد تأثير، اللي هو موضوع اللي حضرتك ذكرت، موضوع تغيير نحكي نوعا ما الميول. لما الطفل بأول 3 سنوات إلى 5 سنوات هي مرحلة التأسيس، فنحن لما نستخدم هاي الألعاب بطريقة غير صحيحة، ويعني ما بيكون نحن انتقائيين في اختيار الألعاب لأطفالنا، فهو بينشأ يعني بشكل طبيعي أنه هذا الشيء يعني طبيعي وموجود، فلما بيشاهده بالمجتمع خارجيا أو بيتعرض لأي موقف هو نشأ عليه من غير أي يعني حدا عم يحكي له هذا صح أو غلط، فهو لما بيتعرض لهذا الموقف للأسف بيعتبر أنه شيء أنه طبيعي وموجود، ويعني نحكي
0: بالله مرحلة التأثير أي عمر يا أستاذة؟
4: هلأ من 3 إلى 5 سنوات لحنا بهاي الأعمار اللي منبلش بنعطي الألعاب نحكي اللي مثل مثلاً يتم تداولها.
0: الدمية هاي يا أستاذة هي من عمر 2 لعمر 5 سنوات، يعني حتى متقصدين وفاهمين أنه مرحلة صح. التأثير عند الطفل في هاي المرحلة اللي بدي أقدم له له هاي اللعبة يلعب فيها
4: 100%. يعني هلأ هذا الشيء اللي أنا بدي أحكي لك يا أنه هن أي شيء يتم يعني طرحه إن كان في الأسواق أو حتى على نحكي على بالعالم الافتراضي لا يتم طرحه يعني بشكل عشوائي، لا بيتم دراسة الأشياء اللي بتلفت نظر الأطفال من ناحية الألوان الأشكال، هو ممكن أنه بيشبه شخصية كرتونية معينة هن عم يتفرجوا عليها، فهن أول ما يعني يشوفوها بيميلوا لإلها فورا، فهو كل شيء يعني للأسف يكون مدروس لشيء معين. هون إحنا وين يعني كل تركيزنا على الأهل، وعي الأهل، إدراك الأهل لهذا الشيء. طبعاً إحنا كل الشكر يعني يعني نحكي للأشخاص اللي لاحظوا هذا الشيء ويعني وخبرونا وأعلنوا عنه، هم اللي كان لهم الدور الأساسي بهذا الموضوع.
0: شكراً لك يا أستاذ هبة، وشكراً لك أنت، بالعكس شكراً لك. بس أنا هاي المعلومة الجديدة اللي قالت لي إياها، مرحلة التأثير عند الطفل بتقول لك بتبلش من 2 3 4 مرحلة التأثير. اللعبة محددة للأطفال أعمارهم من 2 لـ5 سنوات، يعني حتى اللي مزرقها ولا اللي مهربها ولا اللي حاطة مع ألبسة أوروبية الله أعلم كيف إجت هاي اللعبة، يعني هو عارف إنه هاي راح تأثر على الطفل، راح تنباع إله هاي اللعبة. معانا المهندس وفاء المومني مساعد المدير العام للمؤسسة المواصفات والمقاييس، أسعد الله صباحكم مهندسة. في البداية شكرا لمؤسسة المواصفات والمقاييس على الجولات التفتيشية اللي قامت فيها، وشكرا إلها لأنها تحفظت على كل هذه الدمى اللي كانت في الأسواق، وكيف بدأت كيف بدأ الموضوع مهندسة؟
5: يعطيك العافية أخ عامر.
0: الله يعافيك.
5: صباح الخير إلى كل جميع المستمعين. بداية مع نشر يعني صورة الدمية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مكتبنا في فرع إقليم الشمال تم التواصل مباشرة مع الشخص المعني اللي قام يعني بالإثارة الموضوع إعلاميا أو يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا هو يعني يعطيه العافية كمان دلنا بالضبط وين المحل موجود، توجهت كوادر المؤسسة للمحل وضبطت الكميات الموجودة كاملة. طبعا ألعاب الأطفال
0: دكتورة مهندسة كيف دخلت بالله؟
5: طيب خليني أوضح معناته بداية كيف عملية الرقابة على الألعاب المستوردة.
0: تفضلي.
5: الألعاب المستوردة طبعا هي بتكون أشكال وأنواع وأصناف مختلفة ضمن الحاويات الجمركية من خلال الموظفين الموجودين في المراكز الحدودية. طبعا حاليا بتقوم دائرة الجمارك بسحب العينات من الحاويات وإرسال العينات لموظفين مؤسسة المواصفات والمقاييس حتى تستكمل المؤسسة إجراءات الفحص والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية. حاويات الألعاب عادة بيكون فيها يعني لا يقل من 300 إلى 500 صنف من الألعاب، بيتم سحب عينات عشوائية حسب خطورة المنتج. مثلا بيتم التركيز نحكي على معجونة الأطفال، بيتم التركيز على البسكليتات، بيتم التركيز على الأصناف ذات الخطورة وحسب مواسم البيع. يعني في مواسم بيع الألعاب بيكون في منتج درج بشكل كبير في موسم معين بصير التركيز عليه بشكل أكبر، وبيتم التأكد من مطابقة هاي الأصناف للمواصفات القياسية. فأكيد ممكن هذا الصنف دخل من ضمن مسميات دمى، يعني ورد على الفاتورة دمى بأشكال وأصناف مختلفة، تم سحب عينات عشوائية، فما بتم سحب 100% من الأصناف، لكن زي ما حكينا بتم سحب عينات عشوائية والتأكد منها. تعليمات سلامة ألعاب الأطفال بتلزم تثبيت اسم المستورد على كل لعبة، وهذا الصنف موجود عليه، مين الشخص المستورد، العنوان ورقم التليفون موجود.
0: رحتوا عليه؟
5: طبعا هذا منشان احنا نسهل عمل المؤسسة بمتابعة اي منتج مخالف بتم ضبطه بالاسواق.
0: طيب لماذا استوردت مثل هاي الدمية بالله يا مهندسة؟
5: حاسة ما احنا ما بنحكي انه اكيد التجار اللي عندنا على وعي كبير بقرارات الدولة والقوانين والتشريعات، لكن اللي بصير انهم بتم شراء يعني مجموعة من الدمى بشكل كبير من اسواق الصين الشعبية، ما بنتبهوا للاشكال بشكل كبير، شو هي، هل هي مناسبة لعاداتنا اخلاقنا قيمنا الدينية، ودخلت بطريقة يعني نحكي خلينا نحكي غير مقصودة بكميات، كمان بكميات محدودة.
0: كم بالله الكميات اللي دخلت يا مهندس؟ معلش،
5: لغاية الآن احنا عم ننتظر انه يزودنا بالبيانات الجمركية وفواتير الاستيراد حتى نتأكد بالضبط من الكمية الموجودة.
0: طب مستورد
5: والأماكن التوزيع،
0: معلش مهندسة، مستورد يعني استورد هاي الألعاب، كيف ما انتبه انه هاي اللعبة مخالفة يعني ما بتهاش قوانين وتشريعات حتى اقول انه هاي اللعبة مخالفة؟
5: مضبوط 100%. الأصل عند الاستيراد هو ما انتبه يمكن لما تم استيرادها من الصين، لكن خلال عملية التوزيع الأصل هو أولى هذا الموضوع. صحيح. اهتمام كبير.
0: صحيح.
5: لازم قبل ما يقوم بتوزيعها للمحلات التجارية وأماكن البيع انتبه ومباشرة منع بيعها أو أتلفها، يعني بناء على مسؤوليته هو والتزاماته، يعني زي ما حكينا بالقيمة الدينية والعادات الاجتماعية الموجودة عندنا. احنا في تعاون بشكل كبير من المستوردين الألعاب، ووقت ما يثبت انه في عندنا فعليا لعبة مخالفة بصير في تعاون بسحبها من الأسواق وتسليمها للمؤسسة لغاية يعني استكمال إجراءات إتلافها.
0: طب يعني هي بتصير التحفظ على هذه الدمية بالمؤسسة وبعد ذلك الإتلاف؟
5: الإتلاف طبعا.
0: ان شاء الله ما أكون جايب كميات كبيرة وبايع.
5: لا اكيد احنا يعني وعي المواطنين عنا، واحنا شفنا انه المواطنين اكيد ما راح يعني يتوجهوا يشتروا هاي اللعبه لاطفالهم، لكن زي ما حكينا الاصل انه فعليا قبل عمليه التوزيع حتى البائع نفسه يعني عند ما قام بعرض هاي الالعاب في المحل الاصل انه يعني انتبه. ولكن احنا يعني دائما بنحكي
0: مو كمان يا مهندس، لا المستورد
5: انتبه، الاسباب غير مقصوده،
0: ماشي غير مقصوده، ماشي، لا المستورد انتبه ولا تاجر الجمل انتبه ولا تاجر التجزئة انتبه، كله عارضين لياه. معقول يعني لهالدرجة احنا ما عندنا وعي باللي بنعرضه على بالمحلات عنا؟ يعني صحصحوا شوي يعني يعرفوا المنطق، يعني مو كمان تخصصاتهم هاي محلات الألعاب، يعني بكرة تطلع له لعبة الله أعلم كيف شكلها بيعرضها الحبيب ولا عارف وين الله. ها واحد ساخن واحد، والله ما عارف شو بدي اقول يا مهندس. شكرا لكم مهندس، شكرا.
5: العفو.
0: شكرا مهندس وفاء المؤمنة، شكرا شكرا شكرا. عجبك بالله علي، عجبك؟ مستورد وبتعرف بيروحوا عشوائي ياخذوا الفحص وجايبهن معاه، هو مش منتبه، بيقول لك والله غير مقصوده، وتاجر جمله غير مقصوده، وتاجر التجزئه اللي قاعد بيعرض بحط لي اياها غير مقصوده. طب انا اليوم بدي اروح اعرض هذا الفنجان بديش اطلع عليه؟ صباح الخير يا عماد.
6: صباح الخير يا سيد عامر، الله يسعد صباحك.
0: سعد صباحك.
6: صباحك. نعم يا سيد عامر، انا سائق تاكسي ويمكن قبل 5 ايام يعني الساعه 8 الصبح كنت في سبيساني تقريبا. فاشعروا لي 3 يعني شباب 2 وبنتين، انا والله يمكن الواحد لسه صاحي ومش منتبه. طلعوا معي بالسياره ودينا على كذا، ماشي بنتبه على الشاب اللي قاعد جنبي، بقول له يا زلمه الدنيا برد يعني ليش انت لابس بلوزه لفوق السره مثلا وليش هيك؟ قال لي لا خاطبني بالانثى. قلت له ليش انت انثى؟ قال لا انا انثى. قلت لي وراي والبنت شاب. فاهم بصراحه استفزت
0: نزلي
6: طبعا قلت له يا رجل انزل هون، لانه بعد هيك بعد كلمه انزل هون بصير شيء ثاني. ما زعلوا الرئيسي انه انا انثى مش شاب، لا تخاطبني بصفه اني زلمه. وقعني نزلت نص الشارع، وحتى يمكن ساعدني بتذكر رقيب السير بقول لي مالك ليش تنزل؟ قلت له بحياة الاشكال انا ما بحملها، عامل حاله مره. قال له يلا بشيك لي بتطلع من هون. خلي يصير يفتح. فبالتالي موجودة وقسم ثاني موجودة. وأنا يعني كمان خايف من التطور هذا الموضوع، يمكن في ناس تتعرض عليهم بأذى، يمكن يضربوا في الشارع، يمكن يصير في وراء مثلا قتل ولا إشي. فهذا المفروض يكون عندنا جهة بتعالج هاي.
0: والله هاي منظومة يا أخ عماد، صحيح منظومة، هاي منظومة، هاي منظومة. ممكن ممكن كثير اللي يصير اللي تفضلت فيه. علاء الدين صباح الخير.
7: الله يسعد صباحك سيدي.
0: هلا يا اخوي علاء.
7: الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك
7: سيدي. بالنسبه لموضوع اللعبه هذا، والله فعلا موضوع خطير. انا بحكي لك هذا الحكي كاب عنده ثلاث اطفال، اقسم بالله العلي العظيم انه موضوع جدا خطير.
0: طبعا والله خطير.
7: وانا عندي شويه اقتراحات اذا بتسمح لي.
0: طبعا يا رجل تفضل.
7: احنا سيدي بقول لك اذا اردت هضم حضاره بدك تركز على ثلاث:
0: معلم،
7: المعلم، الأسرة، الرموز.
0: صحيح.
7: احنا سيدي عندنا تقصير بهذول الثلاث. احنا وين المشكلة؟ انه نعمل بالتعليم، نركز انه يكونوا كفاءات، لانها اسمها وزارة التربية والتعليم. يعني هم بربوا، احنا كمان بنربي بالبيت، هم بيساعدونا انه على التربية الصح. طب انت لاحظ سيدي على الجيل القديم اللي تربى مزبوط، ما في عندنا كان هذا الحكي، ما في كان عندنا ثقافات هاي، كان في للمعلم دور. احنا ليش ما نرجع دور المعلم الصح؟ دور المعلم اللي بربي وبنشئ صح.
0: نعم.
7: ليش ما نركز بالمدارس على القدوات تبعتنا، القدوات اللي بتنذكر وفي عندنا قامات ورموز بنفاخر العالم كله فيها.
0: صحيح صحيح يا علاء، كلامك صحيح صحيح. محمود صباح الخير.
8: صباح النور. هلا استاذ عامر، كيف حالك؟
0: الله يسعد صباحك.
8: اخبارك؟ الله يسلمك.
0: الله يبارك فيك، طول عمرك.
8: الله يحفظك. انا بدي اخش مداخله على المهندس وفاء المؤمني قبل شوي بتحكي انه التاجر او المستورد يعني بيطلع على الصين وبيجيب العابه بدون يعني
0: مش متقصد
8: وعي او تركيز انه هاي اللعبه منافيه لاخلاقنا ولديننا الاسلامي. يعني الان العالم صار كله رقمني والكتروني وتجاره الكترونيه وكذا، ومش قادرين نصل الان لمرحله انه يكون في تنسيق قبلي يعني مسبق قبل الدوله اللي انت تشتري منها. ممكن يكون الان عبر الرسائل الالكترونيه او الوسائل الالكترونيه او التجاره الالكترونيه يكون
0: محمود في تنسيق مع المقاييس. بتعرف شو مشكلتي؟ بتعرف شو مشكلتي؟ بتقول لي المستورد ما تقصدش صح؟ وتاجر الجملة ما شاف، وتاجر التجزئة ما شاف، والشاب اللي بيعلق هاي ولا البنت اللي بتعلق هاي الصور الالعاب بالمحلات ما انتبهوا. ما هو إذا ما انتبهوش مصيبة يا زلمة، والله العظيم مصيبة.
8: مشكلة استاذ عامر،
0: والله العظيم مشكلة.
8: أنا عجبتني كلمة لما أنت بتحكي لي بتقول يعني مشكلة إنه كلنا إحنا مغيبين عن هذا الجانب، رغم إنه فيه خطورة عالية جدا. يعني هسا أنا التاجر اللي بده يطلع يشتري بمليون ألعاب، ما في ولا وسيلة إنه يتصل مع المقاييس بحيث إنه ينشر هذه الصور قبل ما يعبي ألعابه أو قبل ما تودع في في في في في في
0: مستودعات. محمود أقول لك
8: الرئيس المنشأ،
0: أقول لك شيء،
8: يودي صور للمقاييس إنه هاي الألعاب
0: ما بتهاش يودي صور يا أخوي، والله ما بتهاش يودي صور. أنت روح تشوفت لعبة فيها مخلة.
8: نعم.
0: من البداية بتاش وديها للقاضي، أنا بتحفظ عليها. شكرا. إلا إذا كانت الغاية مادية شيء آخر.
8: أستاذ عامر، وين الشروط؟ وين وين وين الشروط؟ الشروط اللي موجودة الآن أستاذ عامر،
0: الله،
8: وين الشروط؟ وين وين الامتيازات اللي موجودة على هذا التاجر إنه ما يسري هذا الأمر؟
0: خلينا أشوف لك النتيجة النهائية اللي بتتوصل فيها المواصفات والمقاييس مع المستورد. معانا محمد صباح الخير. شكرا يا محمود. محمد صباح الخير.
9: ألو.
0: هلا يا محمد صباح الخير.
9: ألو.
0: ألو سامعك يا أخي.
9: كيف حالك؟
0: سلمك بارك فيك.
9: المحامي محمد خير ربابة معك.
0: يا هلا أستاذ محمد تفضل.
9: كيف صديقي؟ أنا بدي أحكي بموضوع يمكن يكون قريب للموضوع اللي إحنا قاعدين نحكي فيه. الموضوع مش جديد على البلد. أنا بتذكر في 2018 في إحدى المنظمات المحلية وإحدى المنظمات العالمية.
0: أيوة.
9: استضفتنا في مؤتمر في البحر الميت لغايات الحديث عن حقوق والواجبات فئة من المجتمع. لكن الحمد لله كان في عندنا فئة من الشباب زملائي المحامين اللي راحوا ظروف الطافة يقرأ مثل هاي المحاضرات لمثل هاي الفئات، لأنه علينا واجب ديني واجب أخلاقي من الأساس. فالموضوع مش اليوم، يعني مش وليد مبارح
0: والله بعرف يا
9: لعبة ولا إشي، لا لا الموضوع مدروس ومنهج.
0: أستاذ محمد بعرف أنه مدروس وبعرف أنه منهج وبعرف أنه في هجمة وبعرف أنه بدهم يوسعوا هذه القاعدة، لكن إحنا اللي لازم نتصدى لهم. كل ما نشوف شغلة مثل هيك الكل لازم يوقف في يد واحدة، لأنه هذا فيها خراب فيها خراب للمجتمع، فيها طبعاً خراب طبعاً لأطفالنا.
9: طبعا إحنا هذا الجيل اللي موجه له هذا الحكي وموجه له هذا الفئة من الألعاب وموجه له هذا الفئة من الأفكار، هذا في المجتمع. هاي كمان استاذ عمر يعني اللي عمره سنتين كمان 10 سنوات بتصير عمره 12 سنة. لما يكون عمره 12 سنة هذا بيكون واعي قادر انه يميز، قادر انه يوجه الناس اللي معه كمان.
0: صحيح الله
9: يسعد صباحك. اذا زرعنا هذا في من الاساس معناته في عندنا مشكلة، وهي المشكلة زي ما حكيت لك هي مش مشكلة حديثة.
0: صحيح.
9: هي مشكلة في المنظمات المحلية اللي قاعدة بتروج لهذا الموضوع من زمان.
0: شكرا جزيلا استاذ محمد الرباب على المحامي. شكرا استاذ عدنان، صباح الخير.
10: يسعد صباحك سيدي.
0: هلا يا اخوي تفضل.
10: انا ما بدي اطول عليك بس عندي مداخله بسيطه. بس انا صاحبي تاجر العاب بنزل على الصين بجيب العاب.
0: كويس.
10: هو قبل ما ينزل على الصين ويوصل العاب بتفرج على لعبه عشان يعرف هل اللعبه لما تيجي على الاردن راح تنباع، هل راح تضل عنده بالمستودعات. كمان شغله
0: يعني هو اللي بيختار الالعاب. لحظه يعني هو اللي بيختار الالعاب اللي بدها تيجي.
10: طبعا هو بيسافر على الصين وبيختار الالعاب وبرجع على الاردن وبلحقوا الالعاب بعد ما يختارها هو بعنايه. هاي اول شغله. ثاني شغله، محل الالعاب لما ينزل لعبه ما بيتفرج عليها هل هي راح تنباع ولا راح تضل عنده بالمحل. المندوب ما بيعرف شو في معه بضاعه.
0: وهاي الاسئله هاي الاسئله اللي طرحناها. يرحم ابوك يا عدنان. صحيح.
10: عشت.
0: واي قلقه واي لعبه جديده بتلاقيه مصدرين لك اياها بالمحل انه هاي لعبه جديده تعشتروها
10: 100%. كمان المندوب المستودع اللي بيجيب له العاب، هل المستودع ما بيعرف شو في العاب عنده جوا المستودع؟ مستحيل انك تلاقي تاجر شاطر ما بيعرف شو في بمستودعه، والمندوب ما بيعرف شو في بسيارته، والتاجر اللي بالمحل ما بيعرف شو في عنده بضاعه.
0: انا بدي اشكرك يا عدنان على ثلاث اسئله هذول، بس بالله يا عمر تدور لي على هاي اللعبة بالذات، شوفها ترند عند باي بلد. مش ترند بس عندنا ما شاء الله بتعملوها ترند بالأردن عذورنا أمريكا واليابان. بالمتاجر الإلكترونية بالأردن نافذة كل هالكمية وغير موجود يعني انسحبت؟ لا بدك تتأكد من وصفات المقاييس. قولها بالمتاجر الإلكترونية اللعبة النافذة انتو سحبتوهن ولا الناس اشتروهن؟ تأكد لي من هاي المعلومة. ان شاء الله يكونوا سحبوهن. يوسف صباح الخير. يا يوسف راح. يوسف تأخرنا. يوسف
11: والله مش عارف انا احنا بدنا نحكي عن اللعبة ولا بدنا نحكي عن اساس اللعبة.
0: بدك اياه احكي فيه.
11: بدنا نحكي عن اساس اللعبة. يعني لما امبارح اول امبارح وزير التربيه والتعليم راجعوه عن تخفيف بعض يعني الشغلات من ماده التربيه الاسلاميه. شايف؟ وبقول لك لا احنا بناء على دراسه من المجتمع انه خففوا من هنا وودوا باتجاه الشغل العلمي. لما احنا كتاب التربيه الاسلاميه بقى 200 صفحه صفحه 75 سنه الجايه بصف 50 اللي بعدها فيش تربيه اسلاميه في المدارس.
0: لا راح تستمر ان شاء الله.
11: ان شاء الله بدك تستمر.
0: لا راح تستمر الله. باذن الله غير تستمر
11: ان شاء الله على التخفيف اللي قاعدين بخففوه من ماده التربيه الاسلاميه. شايف؟ واللغه العربيه والامور هاي واتجهنا لكل شيء الكتروني وكل شيء بس اونلاين وكل شيء بس من عنها بدها تيجي اللعب هاي بدي يجي اكثر من اللعب هاي.
0: شكرا يا يوسف. شكرا هاي الملاحظه. شكرا. يعني مش عميقه شوي؟ عميقه كثير لأمانة كثير. بعد الفاصل استقبل اتصالاتكم ومتابعاتكم.
12: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية. CFI، ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون. جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة.

0: لأنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
0: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

مواكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
1: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
0: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
1: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس،

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: أسعد الله صباحكم من جديد ومستمر باستقبال اتصالاتكم ومتابعاتكم وأبدأ بها وأبدأ بأبو أحمد. أسعد الله هذا الصباح يا أبو أحمد.
1: الله يصبحك بخير سيدي.
0: هلا يا سيدي.
1: سيدي عامل كيف حالك؟ أنا أول شيء بشكركم على اهتمامكم في الملاحظة اللي أنا مررتها للشباب وتواصلوا معي.
0: أبدا يا سيدي.
1: يطول عمرك سيدي. أنا أول شيء أول موضوعي كان هو موضوع القمار الإلكتروني.
0: القمار الإلكتروني صحيح.
1: أنا أحد ضحايا الموضوع هذا.
0: قديش خسرت؟
1: خسرت تقريبا 50,000.
0: 50,000؟
1: أنا امبارح تبعت حلقتك على القروض. أنا أخذت 5 قروض.
0: أخذت 5 قروض؟
1: نعم.
0: عشان
1: ألعب قمار.
0: طب يا أبو أحمد ما هو كمان يعني بديش
1: أنا ما بعاتب حالي. أنا بعاتب حالي أول واحد اللي عملته، ولكن كانت قلة الوعي اللي أنا كنت فيه ومثلي مسائل.
0: قول لنا قصتك يا أبو أحمد.
1: سيدي العزيز
0: تفضل.
1: في قبل 2 أحد صفحات الفيسبوك تجيني دعاية تطبيق ولعب.
0: أيوه.
1: ما أخذتها، ظلت تجيني الدعاية. الشيطان نزلت اللعبة. نزلت التطبيق، فاجأت أنه تطبيق فيه مصاري وفي شحن وفي انجربت صراحة من كثر الدعايات اللي كانت تجيني.
0: قلت خلينا أجرب.
1: جربت الليرتين. فعلا الليرتين صارن 40. صارن 40 دينار. جربت أسحبهم ليطمئن قلبي انه الحكي صحيح، فعلا سحبوني 40 دينار.
0: أه.
1: طبعا شحنت وسحبت عن طريق وسطاء اردنيين بارقام اردنيه ومحافظ الكترونيه اردنيه. هون سيدي العزيز صارت جره الايجار. شحنت بدينارين صارن 40. هون الطمع ركبني، وهي كانت غلطي طبعا، بعدنا عن الدين هيك بيعمل فينا.
0: النفس أمارة بالسوء.
1: وبعدنا عن الدين وقلة التوعية اللي احنا فيها عايشينها سيدي العزيز. قلت خليني، كان معي محفظتي 200 دينار، قلت خليني أشحن بمية. شحنت بمية خلال 3 دقائق لا أكثر، خسرت المية. هنا تعرف احنا عندنا حب التعويض، بدي أعوض اللي خسرته.
0: صحيح.
1: وانجرت اجري للموضوع وتفاجأت بعدين. انا صرت الان مدمن الحمد لله. انا طبعا رب العالمين اشكر الله، الحمد لله رب العالمين
0: دائما. الحمد لله
1: الحمد دايما. لله اني انا وقفت. انا حاكي معاك لموضوعين، موضوع الاقوى.
0: بس خليك معي لحظه.
1: صحيح.
0: بعد المئة دينار اللي خسرتهن رحت جبت مصاري ثانية ودفعت، قلت بدي اعوض خسارتي.
1: نعم.
0: قديش المبلغ الثاني؟
1: كان كمان 100.
0: كمان 100. القروض اللي سحبتها دائما كنت تخسر ولا كنت تربح وتخسر؟
1: لا كنت صراحة صدقا يعني هون الإغراء. بربحوك مثلا تشحن لك 1000، بربحوك 200، بعدين تخسر كل شيء.
0: قيمة القروض 50,000 الثلاث اللي أخذتها؟
1: لا قيمة القروض كانت تقريبا 14,000. أنا بعت بيتي وبعت سيارتي.
0: بعت بيتك وسيارتك يا رجل؟
1: نعم. انطردت من شغلي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: طبعا كله من إيدي. أنا إنسان دمرت أسرتي بالكامل من قلة الوعي اللي كانت عندي. أنا أول إنسان بلومه، بلوم نفسي على اللي عملته أنا.
0: بس شوف يا أبو أحمد خليني أقول لك شيء. اليوم بما انك انت توقفت، وبما انه انت اليوم عرفت انك انت اخطأت، ترى الديون الناس كل عليها ديون، والواحد بيقدر يبدأ من الصفر اذا هو قرر انه خلص انا المرة هاي بدي استقيم وبدي اشتغل صح وبدي احافظ على بيتي. وباب التوبة عند الله دائما مفتوح.
1: أكيد.
0: واغلب الايات بيقولك الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. مزبوط.
1: اكيد طبعا.
0: انت غلطت صح وبتعترف بغلطك صح وخسرت صح وعليك قروض صح، وبتقول لك اليوم انا بعت بيتي وسيارتي عشان هاي الآفة صح، بس هذا بالمقابل انه خلص انت بدك تطلع من هذا الموضوع، بدك ترجع توقف على بيت عجريك، وبدك ترجع ابو احمد اليوم ترجع بيتك وتشتري سيارة وتشتري بيت، وانت ان شاء الله قادر على ذلك.
1: سيدي انا الحمد لله والله. شوف انا بدي احكي لك، بس انا كان كل هدف اني احكي معك في الموضوع سيدي. اول شيء انا الحمد لله مش قادر، انا خايف اطلع من بيتي، علي 3 شكاوي وتنفيذ. والله والله طبعا من ايدي مش من ايد حدا ثاني، انا والله ما انا قادر اطعم اولادي الخبز الان من ايدي، قلة الوعي كان عندنا. انا سيدي كل هدفي الان، كل هدفي اني احارب هذول الاشخاص. انا تدمرت، في غيري بعدهم على البر، في غيري بعدهم على البر. الموضوع سيدي العزيز اكبر مما انا وانت بنتصور، الموضوع شبكات كبيره بتلعب بعقول شبابنا، بعقول شبابنا وبالدعايات اللي بنشوفها. أنا تواصلت مع أكثر من جهة وادعوا إنه التطبيق انحظر. لا سيدي التطبيق مش محظور، حس أنت أنت على الهواء بتقدر تنزله وتبلش.
0: المشكلة بهاي التطبيقات، في 1000 تطبيق مثل هذا التطبيق وكله بيشتغل على الفي بي ان حتى لو تم حظره، لكن اللي إذا بدك تساعدنا بشيء وتساعد هالناس بشيء.
1: أكيد أنا إحنا كل هدفي.
0: قبل فترة اتصل معنا نفس الاتصال واعطانا أرقام وأسماء لتجار بيشتغلوا بهذا الموضوع. أنا اللي بدي إياه منك، أنا اللي بدي إياه منك يا أبو أحمد، إنه الشباب الآن تحت الهوى تعطيهم الأسماء اللي اشتغلوا، يعني الوسطاء هذول اللي بتقول لي إنه شو الوسطاء من الأردن. خلينا إحنا
1: أحكي لك موقف صار فضل. معي أنا ووسيط.
0: أها تفضل
1: سيدي العزيز. في يوم من الأيام أخذت قرض أنا تقريبا 3000 دينار.
0: ماشي.
1: أول مرة شحنت فيها في 3500 دينار بليلة واحدة، 3000 دينار خسرتهم في يوم واحد. بطلب من الوكيل اللي بيحسسك إنه صديقك وإنه بده يرفع من عفوا من من من المعيشة عندك وبده يرفعك فوق وبده يدعمك وبده. خسرت 3000 دينار في يوم. برن عليه تليفون بقول له بدي ليرتين أروح، بقول لي والله صعب.
0: هاي اللي صحتك؟
1: شو شغلات صحتي؟ صحتي لما تبرجت على داري، أنا أولادي كانوا من المتفوقين في المدارس، طلعتهم من المدارس لأني معيش أعطيهم مصروف، مش قادر أدفع المدارس. أنا الآن زلمة والله بحكي معاك، والله لقمة خبز بالبيت ما في من سببي، بسببي، بسبب قلة الوعي اللي أنا كنت عايش فيها.
0: قديش اشتغلت هاي الشغلة بلا أبو أحمد؟
1: والله سنة ونص، أنا صلني 6 شهور الحمد لله تايب لوجه الله أول إشي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: أنا قلة الوعي اللي كانت عندي سيدي. الموضوع أكبر ما أنت وأكبر ما أنت بتتصور سيدي. سوريا مع احترامي للشعب السوري، سوريا دولة وليدة صلها 2 سنين حاربت التطبيق، وفي جهات رسمية بعثت لشركة مثلة انه ما بدنا دعاياتكم على شبكات التواصل الاجتماعي داخل سوريا ومصر والعراق الاردن وتطورنا كله، وهم في هذا المجال صراحة اشتغلوا احسن منا فيه. سيدي قلة الوعي اللي عندنا هاي، يعني انا يعني بطلب من الله ومنك انك تركز على هذا الموضوع سيدي. سيدي
0: قلة ابشر الوعي ابشر اللي ابشر اللي بس انا بدي اسالك عنا. بدي اسالك سؤال.
1: انا الان انا زلمه انا فاتح كل اوراقي، انا كل هدفي الان هذا التطبيق زي ما دمرني ما يدمر غيري.
0: هذا التطبيق قمار ولا رهانات الكترونيه؟
1: قمار ورهانات الكترونيه.
0: وانت كنت تراهن؟
1: نعم.
0: عشو كنت تراهنوا؟ معلش فهمنا، خلي الناس توعى انه يا عمي هذا ابو احمد قاعد بيحكي معك وسنه ونص متورط بهذا الموضوع. قالهم بعت سيارتي وبعت بيتي وضيعت اولادي وطلعتهم من مدارسهم سنة ونص وانا ادفع 4 قروض اخذت 50,000
1: سنة. والله ما انا قادر اطلع ادور على شغل، خايف دوري توقفني صدقا.
0: شو الرهانات بالله؟ واعطينا مثال كيف كانت الرهانات.
1: رهانات مثلا يعني اذكر اسامي عندي، مثلا الفيصلي والوحدات
0: مثلا،
1: انه السيد عامر جبوف بده يسجل جول بتحط 500 دينار، إذا عامل ردود ما سجل جول أنت خسرت، إذا سجل جول برجع لك.
0: وكنتوا تفوتوا ها؟
1: كنا من المخشي عليهم. نعم.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: كان بعدنا عن الدين قلة الوعي اللي كانت عندنا في ذلك الوقت والدعايات، الدعايات اللي كانت تجينا، الدعايات احنا الان تعرف بجيل التطور اللي صار والذكاء الاصطناعي كل اولادنا الصغار معهم تليفونات، فبيجيها هاي المسجات. ودي احكي لك شغله كمان سيدي، سيدي العزيز، فئه كبيره كثير كثير كثير فوق ما انت بتتصور تشتغل على هذا التطبيق. انا محيط اللي انا كنت فيه في الشغل كانوا اكثر من 70 شخص.
0: محيط الشغل 70 شخص.
1: في يوم من الايام نزلت رواتبنا، ثاني يوم نتضايق من بعض ليش انا بضوح.
0: طب يعني بديش اقول لك وين كانت، وين كان تفكيركم، بس انت بتقول لي صارت زي الادمان، صار الواحد يخسر يقول لك بكره بدي
1: ادمان. هو ادمان بمعنى الكلمه سيدي العزيز. انا وصلت فتره انا سكرت صاحب الشغل بصراحه صدقا طلب لنا مره مكافحه المخدرات.
0: كان شاك فيكم كنتم بتتعاطوا؟
1: نعم، لانه كنا مشي عليهم تماما ويعني واشكرهم والله، بشكر إدارة مكافحة المخدرات أخذت منا عينات والحمد لله. كنا مدمنين شغلة أوسخ من المخدرات نفسها، مخدرات تتعالج هاي طولنا تتعالجنا منها.
0: الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. الله لا والله ما بعرف أقول أبو أحمد. معاي أحمد. أحمد صباح الخير يا أحمد، تفضل.
2: صباح الخير أستاذ عامر.
0: هلا يا أخوي، هلا يا أحمد، صباح الخير.
2: كيف حالك؟
0: الله يحفظك وبارك فيك
2: يا أخي. أستاذ أنا بس بدي أفهم، يعني هاي اللعبة دخلت على الأردن بشكل رهيب، دخلت على مصر المصار وتعامل معها بطريقة ثانية.
0: أي لعبة؟ الدمية؟
2: هاي هي الوان نكس بيت.
0: التطبيق.
2: هذا التطبيق يا أستاذ،
0: القمار، تطبيق القمار والمراهنات.
2: هذا التطبيق بجيب لك دعاية يودع دينار بسحب 400، وفعلا بتصير معك.
0: صارت معك أنت؟
2: أنا والله دخلتها أستاذ عامر وفهمتها، وفهمت شوية من خوارزمياتها وبعدين تركتها. يعني
0: خسرت قديش؟
2: أنا خسرت وربحت، خسرت وربحت، يعني بجوز خسرت 200-300 ليرة. بس أنا يعني هاي اللعبة أستاذ عامر يعني كيف سهلة جدا، فيش أسهل منك تفوت تودع كليك، تودع تحول كليك، تأخذ مصاري كليك وخلاص تطلع. فهمت أنت كيف؟
0: طيب أحمد أسألك سؤال، أنت بطلت هاللعبة هاي صح؟
2: بطلتها.
0: يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد. أنا سؤالي فقط اللي بدي أسألك إياه الآن، طب ما هو قمار، يعني إحنا عارفين إنه هذا حرام.
2: صحيح.
0: طب كيف كنا نكمل هذا الحكي؟
2: سهولة ليش أستاذ عامر؟ أنت لما تقدر تفوت وتربح بنص ساعة 200-300 ليرة بصراحة يعني.
0: صحيح.
2: والله لا. طيب. بينعم على قدامك يعني، لأنه بتيجيهم تشتغل فيهم شهر كامل.
0: بس احنا خلينا، انا ورشي احمد الحمد لله انه بطلت، بس بدنا ننبه لشغله يا اخوان، ترى مال الحرام ما بدوم، والله ما بدوم. احنا نفكر بهذا الموضوع بعدين منوقف كثير، لم شو ما اجتني دعايات يا اخوان اطلع من التليفون سكره. والله الحدي الحكي اللي حكاه ابو احمد والله العظيم انه شيء مزعج، انه شيء مقلق. بقول لك احنا كنا مجموعه من الموظفين كنا فايتين على هاي اللعبه، على القمار يا زلمه، على المراهنات. قال اذا عامل الرجوب بجيب جول ب 500 دينار، هاي مراهنات بكاس العالم وما الى ذلك، وكل هاي المواضيع. احنا وين باي غياهب عايشين يا زلمه؟ معانا الدكتور محمد الطراوني، هو مدير وحده شؤون مجلس المفوضين في هيئه الاتصالات. صباح الخير دكتور محمد.
3: صباح الخير اخ عامر.
0: وسؤالي دكتور، يعني هذه التطبيقات انتم تعلمونها جيدا، فكرة حظر هذه التطبيقات واردة؟
3: صديقي
0: تفضل.
3: صديقي بداية الله يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: وصباحك يا رب.
3: هاي التطبيقات هي مخالفة لقانون الجرائم الإلكتروني.
0: صحيح.
3: والجهات المختصة في تطبيق القانون وإنفاذه تقوم برصد هاي المواقع وتتم مخاطبة الهيئة لغاية حجبها. سيدي بتقوم الهيئة بمخاطبة مزودي خدمات الإنترنت والمتاجر بحجب هاي التطبيقات عن الأردن.
0: يعني الآن إذا جاء كتاب من الجرائم الإلكترونية الهيئة تقوم بالتطبيق؟
3: نعم، وبشكل دوري يأتي للهيئة كتب من وحدة الجرائم الإلكترونية ويتم حجب هذه التطبيقات يعني امبارح جانا كتاب بالعديد من مواقع هاي التطبيقات وتم حذفها.
0: اها يعني الجرائم بيبعثوا لكم كتب انه هاي التطبيقات يرجى حذفها بتقوموا بحذفها؟
3: نعم سيدي، جرائم الكترونيه
0: بس دكتور
3: لها دوريات الكترونيه
0: صحيح
3: تقوم برصد هاي المواقع. طبعا انت بتعرف اخ عامر، اليوم انا بحجب 5-6 تطبيقات
0: صحيح، كل يوم بيطلع 10 ما هو
3: بيطلع 10 صحيح. فهاي عملية مستمرة لغايات الحجب، لكن انت اذا بتجي من الاساس اليوم المستخدم لهاي التطبيقات
0: نعم.
3: خلينا نحكي الواعيين او البالغين، هي اول شيء حرام
0: صحيح.
3: ثاني شيء هي معروف عنها من حملات التوعية اللي بتقوم فيها الجرائم الإلكترونية، برضو بتقوم فيها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بأنه هاي التطبيقات أو المواقع الإلكترونية نهاية الاحتيال.
0: طيب اليوم كهيئة دوركو يقتصر على حجب هذه التطبيقات؟
3: نعم، مخاطبة مزودي خدمات الإنترنت
0: أه.
3: لغاية حجب هاي التطبيقات داخل الأردن ومتابعة قرار الحجب والالتزام بتنفيذه.
0: أها أها. ويوميا تقومون بالمخاطبات لبعض هذه التطبيقات، لكن هذه التطبيقات كثيرة مزبوط دكتور؟
3: نعم نعم، يأتينا العديد بشكل دوري من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية بهاي التطبيقات المخالفة، ويتم مخاطبة الشركات فيها لغاية حجبها ومن ثم مراقبة قرار الحجب وتنفيذه.
0: شكرا جزيلا للدكتور محمد الطراوني مدير وحدة شؤون مجلس المفوضين في هيئة الاتصالات. شكرا لك دكتور محمد الطراوني. شكرا شكرا.
4: برنامج بصوتك.
0: هاي المشكلة، بتحذف تطبيق بيطلع 1000 تطبيق، يعني المفروض انه انت ما تنزل هذا التطبيق، زم لا تنزلوهاش، زم احنا 6 مليار ماخذين قروض بترد تأخذ قروض عشان تطبيقات. عبد الله صباح الخير يا عبد الله، ولا فاصل عبد الله؟ عبد الله هلا يا عبد الله تفضل.
5: يسعد صباحك يا استاذ عامر.
0: هلا يا اخوي يسعد صباحك.
5: والله يا استاذ عامر انا بحكي معك على نفس الموضوع، موضوع الاقمار الالكترونيه.
0: لا حول ولا قوه الا
5: بالله. انا عندي ابن ممرض يا استاذ عامر.
0: ابن ممرض؟
5: ابني ممرض والله العظيم، الله يعلم شو تعبت عليه وشو اللي صار معاه. اولاد اثنين
0: اها،
5: جوزته مع اولاد اثنين
0: اه.
5: الله العظيم استاذ عامر، باع سيارته، خسر وظيفته، وخسر مرته، وخسر بيته وراء البلوى هاي.
0: طب انت كيف عرفت؟
5: انا ما عرفت، ما عرفت يا اخي. الولد متورط، الولد براهن بيته وبايع السياره وهي والاولاد وقع بحلقي، والمره دشرت
0: بعده بيلعب ولا بطل؟
5: كان من خيره الناس يا استاذ عامر.
0: ان شاء الله برجع من خيره الناس.
5: ما راحت وظل فيها يا استاذ عامر.
0: لا لا، برجع من خيره الناس، برجع من خيره الناس
5: الحمد لله.
0: اياك
5: مديون يا استاذ عامر، فوق الحكي هذا مديون
0: الدين يا سيدي. ماشي، سلامتك فوق راسه. الدين هين، الدين هين، لا تتركه. غلط ماشي، انا معاك انه غلط، والشباب اللي قاعدين بيغلطوا، بس احنا اذا الواحد غلط وتاب بعدين، اذا تخلينا عنه مصيبه.
5: والله يا استاذ عامر، راهن راتبه كامل، اطردوا من وظيفته، راهن البيت، باع سيارته، وضع ما يعلم به الا الله. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بس انا احذر يعني الشباب، يعني البلواي.
0: والله ما بدهم اياه. قديش بالله يخسر؟
5: والله خسر فوق 60,000 استاذ عامر، والله العظيم.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
5: والله عندي شقة بزرقاء جديدة شريت لي اياها، والله العظيم ب 40,000 استاذ عامر.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
5: والله العظيم. وباعها وراهن راتبه.
0: الله يصلحه، الله يصلحه، الله يصلحه، الله يصلحه، الله يصلحه، الله يصلحه، الله يصلحه. معي الأستاذة لمى السمهوري، هي المدير التنفيذي لدائرة حماية المستهلك في البنك المركزي. صباح الخير أستاذة لمى.
6: يسعد صباحكم، أهلا وسهلا.
0: أهلا فيك أستاذة لمى. هناك على ما يبدو تجار لهم محافظ أردنية بقوموا بتسهيل موضوع القمار الإلكتروني والمراهنات على مواقع التواصل الاجتماعي. هل هناك آلية محددة لدى البنك المركزي من الممكن أن يساعد فيها لإيقاف هذه المحافظ أو معرفة مين هذول الناس؟ أو هل فعلا هم شبكة اليوم قاعدين بغوا الشباب؟ لأنه والله ثلاث اتصالات الآن يا أستاذي، لما أب بيبكي على ابنه الآن.
6: نعم، إحنا دائما يعني منراهن على وعي المواطن أولا وأخيرا، ودورنا كبنك المركزي في موضوع التوعية والتثقيف إله باع كبير وكثير، وكل يوم مننزل بيان تحذيري عدم الدخول لأي رابط غير موثوق، عدم خلينا نحكي إنك تروح وراء هذه الإعلانات الوهمية، عدم التعامل مع الشركات غير المرخصة. يومي إحنا كبنك مركزي مننزل بكافة مواقع التواصل الاجتماعي، غير إنه عم ننزل بالشوارع باليافطات بالمولات دائما.
0: صحيح.
6: معي المواطن.
0: طيب.
6: يا أخي أنت أي رابط لا تدخل عليه، هدول روابط يعني وهمية بتوصلك للهاوية.
0: وميت مرة قلنا للناس وبعدنا منقول للناس يا أخوان ما في شيء اسمه الربح السريع، اللي بيقول لك حط 10 ليرات خذ 100 اعرف انها حرام ونصب واحتيال.
6: هذه بداية. الشغلة الثانية، اي مواطن خلينا نحكي عنده مشكلة وشكوى بهذا الموضوع يتواصل معنا، احنا بنرصد هاي الممارسات غير السليمة ومنخاطب الجهات الرسمية فيها، يعني لو انت تابعة يعني اذا شركة مرخصة من قبل.
0: لا، هي تطبيقات الكترونية، والتطبيقات حكينا الان مع
6: وهمية، هي تطبيقات وهمية. صحيح. صراحة بالنهاية
0: وهيئة الاتصالات بقول لك كل يوم بنحجب تطبيقات لكن بتطلع تطبيقات جديدة. بس انا سؤالي، في ناس بتشتغل على محافظ اردنية، يعني هذه التطبيقات تستخدم اردنيين بمحافظ اردنية لعملية القمار الإلكتروني. اليوم إذا بوصل للأستاذ لما الأسماء وأرقام المحافظ، هل من الممكن إجراء أي اتخاذ في حقه؟
6: هلأ بدي أشوف هي لمين تابعة، إذا تابعة ومرخصة. طبعا
0: لا هي مش مرخصة، هي مش مرخصة،
6: مش مرخصة، مش دوري كبنك مركزي، بس بتواصل يعني
0: دور مين بالله أستاذ لما؟ جرائم إلكترونية؟
6: تطبيقات. نعم،
0: جرائم الإلكترونية.
6: للجرائم الإلكترونية أنا يعني هو يتواصلوا معي عادي، أنت ابعت لي القائمة الموجودة وأنا اللي بقدر أعمله كدور كبنك مركزي، مش رح أقصر ورح أتواصل مع الجهات المعنية الأخرى المعنية وأتابع لهم الشكوى يعني.
0: وأنا متأكد من ذلك. ماشي. واليوم محمد إن شاء الله راح يبعث لك حسب المتصلين الأرقام وأرقام المحافظ وأسماء الأشخاص الذين يقومون بالتجارة.
6: تمام. بس أنا
0: بالتجارة.
6: من خلال إذاعتك
0: تفضلي
6: أستاذنا بحكي للمواطن وبوعي وبحذره وبحكي له لا تدخل على أي رابط، لا تدخل، لا الجوائز هاي الوهمية والربح السريع هذا كله إشي غير صحيح. تأكد من المصدر، تأكد من الرابط، يعني أنت بالنهاية تقدر تحمي نفسك قبل ما توصل لهذه
0: صحيح
6: المرحلة.
0: صحيح صحيح صحيح. شكرا جزيلا لما سمهوري. شكرا المدير التنفيذي لإدارة حماية المستهلك في بنك المركزي. والله صحيح، والواحد مبر لسانه ويقول لها الشباب يا عم تفوتوش يا زلمة، ما فيش اشي بالدنيا اسمه الربح سريع، ولو في ربح سريع بدهم يتركوا هالعالم يعطونا اياه بالاردن الربح السريع. قال ادخل بدينارين بتحصل على 100 دينار، وحصلت على 100 دينار، حرام. والقمار ترى بيختلف عن الشدة، مراهنات. شو المراهنات؟ مراهنات فلان يجيب جول وما يجيبش جول، يفوز ولا ما يفوز، شو هالمراهنات؟ الله المستعان. دائما
7: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
8: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
9: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
10: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
11: هي يا أردني.
12: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
13: احنا معك على طول.
14: الان بلا لحص لهشم اللعب.
15: تطبيق يوالت، قلبنا قلب. سرعة اعلى، خطوات اقل، تصميم اوضح وتنقل اسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الان.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس.
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيفة.

0: أسعد الله صباحكم من جديد وأتواصل ما زلت استقبل اتصالاتكم ومتابعاتكم. وأهلا يا أرينا، قرأت اسمك صح؟
1: صح. صباح الخير لحضرتك أستاذ عامر.
0: صباح الورد، هلا والله، الله يحييك.
1: صباح الخير لكل شخص بيسمع إذاعة عين أف أم.
0: الله يحييك.
1: وقبل ما بلش بموضوعي بدي أشكر فريق الإعداد والأشخاص اللي تحت الهواء، أسلوبهم مهني وراقي. أنا دكتورة أدينا جابر، طبيبة أسنان مداولة، خرجت من التكنو، اشتغلت بأكثر من عيادة، وقررت أشتري العيادة اللي داومت فيها آخر سنة. هي بتعود لجراح محترم. المكان طبعا قريب من بيتي العائلة بالمدينة الرياضية، مجهز كعيادة أسنان، بمعنى تمديدات ومعدات اشتريتهم من الدكتور اللي كنت أشتغل معه.
0: ممتاز.
1: رحت على النقابة حكولي ادفعي كل الالتزامات المالية وبتقدر تقدمي لترخيص العيادة، وفعلا تاني يوم والدي ساعدني بالدفع، هو أصلا بيشتغل بالسعودية، ودفعت وجهزت كل الأوراق المطلوبة حسب متطلبات النقابة والوزارة.
0: نعم.
1: من عقد إيجار موثق وباقي الأمور. قدمت الورق وإجت لجنة الكشف وكشفوا، فبيحكولي أنه كل الأمور الفنية ممتازة للعيادة، أوكي، ولكن في شبهة مستثمر، لهذا السبب عيادتك ما رح تترخص.
0: شبهة مستثمر؟
1: آه.
0: شو يعني شبهة مستثمر؟ معلش.
1: والله أنا كمان عم بستفسر عن الموضوع. أنا سويت كل الإجراءات المطلوبة بمصاري أبوي، صار لي من هو يوم هل اليوم شهر ونص تقريبا بدفع الالتزامات وإيجار، عشان الشكوك موجودة، يعني في شكوك. أوكي.
0: طيب معلش، يعني أنت لما رحت اشتريتيها مش أعطيتيهم الفلوس للدكتور؟
1: آه، قدمت كل الإثباتات وإجا الدكتور.
0: والبنك المركزي، والبنك المركزي وأي بنك ما قال لك منين جبتي هاي الفلوس وليش اشتريتيها ولما رحت سجلتيها باسمك؟ ما حكوا هذا الحكي مزبوط؟
1: بالضبط، أنا أصلا دافعت له ياهم كاش.
0: طيب قديش حق العيادة معلش؟
1: أستاذ، هي أصلا تقريبا 10,000، هي ما بتتجاوز أصلا 10,000 دينار.
0: 10,000، واللي دافع هاي الفلوس والدك. والدك بيعمل في السعودية.
1: بالضبط.
0: وانت اشتريتيها من، يعني كانت عيادة وانت اشتريتيها، هذه العيادة اشتريتيها باسمك؟
1: هي لانه هي اصلا مجهزة بتمديدات وكرسي اسنان، هي عيادة اسنان اصلا.
0: طيب شبهة المستثمر، مين اللي قال لك انه عليها شبهة مستثمر دكتورة؟
1: الدكاترة المسؤولين او اللجنة المسؤولة عن ترخيص العيادات.
0: في النقابة ولا في الوزارة؟
1: في النقابة.
0: طيب خليك معنا معلش. معنا الدكتورة آية الاسمر، نقيبة اطباء الاسنان. صباح الخير دكتورة.
2: صباح الخير، يا أهلا وسهلا أستاذ عامر.
0: الله يحييك.
2: أهلا وسهلا بجميع المستمعين.
0: سمعت الدكتورة أرينا؟
2: نعم صحيح.
0: شو المشكلة فيها؟
2: سيدي،
0: نعم،
2: في إحنا من بداية ما جينا، وهذا
0: نعم،
2: عمل النقابات عموما ونقابة أطباء الأسنان اللي هو الغاية الأساسية من هذه النقابات المهنية.
0: نعم.
2: الحفاظ على سوية المهنة.
0: ماشي.
2: في ظاهرة في السنوات الأخيرة احنا وبالتعاون مع وزارة الصحة مشكورين من حاربها حماية للمواطن ولصحة المواطن وحماية لطبيب الأسنان وكرامة طبيب الأسنان وحماية للمهنة والحفاظ على مستواها، ألا وهي ظاهرة المستثمرين في طب الأسنان. شو اللي بصير سيدي؟
0: تفضلي.
2: حضرتك مستثمر معك مصاري، تيجي تفتح العيادة، ما بتقدر ترخص العيادة على اسمك لأنه لازم يكون في طبيب أسنان يرخص الكرسي أو العيادة على اسمه.
0: صحيح.
2: بتتفق مع طبيب أسنان جديد، بظل طبعا الوضع الاقتصادي اللي ملمين فيه جميعا بالبلد، في ظل البطالة، في ظل أعداد الخريجين الكبيرة، بتقول له تعال أنا بأمن لك العيادة وكل شيء
0: وانت اشتغل،
2: وانت اشتغل، رخص العيادة على اسمك واشتغل.
0: طيب
2: اللي بصير بيجي طبيب الأسنان بنبسط على هذا الموضوع في البداية.
0: دكتورة أقول لك شيء تزعليش مني.
2: نعم.
0: صيدلياتك عيادات الأطباء في منها هيك مزبوط ولا لا؟ يعني هي مش مش هي بس على أطباء الأسنان.
2: نعم صحيح.
0: يعني لو تعمم بتكون أفضل. تفضلي كملي.
2: هي مهمتنا إحنا إنه سردا لنص المادة 23 والمادة 24 جيم من قانون النقابة، يزاول طبيب الأسنان المهنة في عيادته بنفسه، ولا تجوز شراكة طبيب الأسنان مع غير أطباء الأسنان. يعني إحنا في مهنتنا حفاظا على كرامة الطبيب. طبيب الأسنان لا يعمل أجيرا لدى أحد.
0: طيب دكتورة يعني حتى ماشي حتى لو
2: بيعملوا عقود بالباطل بينهم وبين المستثمر إنه والله بتأخذ نسبة من شغلي بتعطيني راتب، يعني هيك بصير داخليا. تفضل.
0: طيب يعني الآن أرينا دكتورة أرينا اللي اشترى لها العيادة والدها.
2: نعم هلا احنا
0: يعني والدها مختلف انه واحد رجل اعمال راح فتحها وعشان ياخذ نسبه. وانت بتعرفي دكتوره اليوم يعني قديش عدد الاطباء الاسنان القادرين على فتح عيادات من اموالهم. هاي نقطه. نقطه ثانيه اللي دفع لها الاستثمار والدها وثمان الاف دينار، هل هي شبهه مستثمر؟
2: لا هاي ابدا مش شبهه مستثمر. انت طبعا هو طبيب الاسنان في بدايه حياته والطبيب العام والصيدلاني وكل صحيح. المهن الثانيه هو بيحتاج مساعده من اهله علشان يقدر يبدا حياته. ولكن ما توفر لدينا من معلومات من خلال مقدر ضبط لجنه المهنه ومن خلال الكشف من خلال لجنه الكشف على المواقع، تقريرهم يثبت غير ذلك. تقريرهم يثبت انه هذه العياده هي لمستثمر، ومن يقوم على إدارة صفحة هذه العيادة ومن يقوم بأخذ المواعيد ومن يقوم بإدارة هذه العيادة هو مستثمر. فعلشان هيك معاملة الزميلة يعني ما زالت قيد الإجراء حتى نتثبت، لأنه أنا مش وظيفتي كنقابة أنه تجيب لي والله كل شيء ورقي صحيح وأنا غض الطرف إذا عندي أي معلومة تانية، لأنه كمان في نص القانون أنه إذا ورد إلى علم المجلس ولو لم يرد شيء خطي لازم أنه المجلس يتحقق من أي أمر بسبله. تفضل.
0: طيب أنا بدي أسمع من الدكتورة أرينا. دكتورة أرينا سمعت الدكتورة آية شو قالت؟
3: سمعت طبعا.
0: طبعا
3: وأنا وضحت أنه هاي العيادة تعود ملكيتها 100% لإلي من دون شراكة أي شخص آخر ولا أي فيه ولا أي حدا.
0: المواعيد مين بيأخذهن؟ المستثمر يا دكتورة أرينا؟
3: أنا ما بعرف، أنا لسه بدي أفتح عيادتي، أنا لسه هلأ في خطوات افتتاح العيادة، أنا ما فتحتها أصلا.
0: دكتورة أي هي ما فتحتها، هي على القديم يعني اللجنة
3: ما عندي صفحة. هي عم تحكي الصفحة التي تعود إلى، أنا لسه ما افتتحت العيادة، ما إلي صفحة، ما في كل ما في مستثمر.
2: معلش أستاذ عامر يعني خلينا ناخذ هيك المثال حي يعني
0: أفضل.
2: أنا ما بكذب الزميلة، إلها كل الاحترام والتقدير دكتورة إرينا، ولكن أنا كنقابة أو كمؤسسة مناط في هذه المسؤولية حماية للأطباء، لأنه أنت عارف شو اللي بصير واللي خلى النقابة تتجه في بعد ظهور هذه الظاهرة للتشديد في الرقابة على موضوع المستثمرين، حجم الخراب والقضايا.
0: دكتورة أنا دكتورة
2: للمواطنين ولصحتهم.
0: صحيح.
2: أنت اليوم أنت كمستثمر بتختلف معي كطبيبة أسنان، أنا رخصت العيادة على اسمي، بطلع أنا بتروح بتجيب أي حدا تاني حتى لو كان مش طبيب.
0: ماشي ماشي.
2: المستثمر تخيل المستثمر بدخل بزرع للمريض بإيده أحيانا.
0: أنا معك دكتورة وأنا مع هذه الإجراءات اللي بتشدد إنه على أقل تقدير اللي بيشتغل بهاي العيادة يكون طبيب، وهذا الطبيب يعني عليه الموافقات الطبية الكاملة من النقابة ومن الوزارة. أنا والله معك، لأنه بآخر فترة صرنا نشوف أنه بعض أطباء الأسنان صاروا يتاجروا وأكثر ما يروحوا يعالجوا. لكن نقطي بالنسبة لأختنا الدكتورة أرينا، هي تتحدث بأن أنا بعدني ما فتحت العيادة، يعني اللجنة رايحة على العيادة السابقة مش العيادة الموجودة فيها.
2: لا لا لا لا، العيادة اللي موجودة فيها واللي هي بتقول هاي عيادتي وأنا اشتراها والدي وأنا صاحبة العيادة، ولكن يعني
0: بس هي بتقول بعد لسه ما بلشت فيها. هي معنا على الهواء.
3: أنا لسه ما بلشت فيها، أنا صاحبة العيادة وأنا معاكم في كل كلمة أنتوا بتقولوها. صح صار في عنا متغولين ومستثمرين ومستنفعين من أطباء الأسنان، بس أنا أثبتت بكل الطرق الممكنة إنه هاي العيادة عيادتي، وأثبتت ورقيا وكلاميا وتحاورت معكم. بالنهاية النقابة هي بيتي.
2: طيب.
3: والمرجع
2: طيب.
3: تبعي دائما احنا في حمايتكم، بس انا برضو وصلت لحيط مسدود وانا مش عارفة شو النصيحة او الاجراء اللي انا لازم اتخذه. انا عم بخسر فلوس، عم بخسر مرضاي طبعا اللي بلشت فيهم من لما كنت مع الدكتور السابق. اوكي هو مش متنفع مني، حتى الدكتور مش متنفع مني، فأنا ما في معي شريك بالعيادة على حسب القانون 24 بنقابة أطباء الأسنان. أنا ما في معي شخص بشاركني الربح في أموالي، أنا فتحت عيادتي من فلوس أبوي.
0: طب دكتورة آية، ممكن يعني تمر عليك الدكتورة أرينا، عليك بشكل شخصي تشوف الوضع كيف؟
2: أنا أسعد ما على قلبي اللحظة اللي بيشتغل فيها أي طبيب أسنان. يعني إحنا بالعكس إحنا بنحاول جهودنا دائما إنه نشغل أكبر عدد من أطباء الأسنان، ولكن كل الموضوع أمام مسؤوليتنا نتأكد من إنه هذه العيادة، يعني أنا لما أجي أقول هاي عيادتي وبعدين يجي مريض يتصل فيي على العيادة وألاقي إنه في شخص ما له علاقة هو اللي برتب المواعيد وهو اللي بدير العيادة وهو المسؤول عن العيادة، كيف العيادة عيادتي؟ أنا ما إلي فيها ولا إشي في الحقيقة. يعني إحنا بدنا نتأكد من هذا الموضوع، وبعدين أبدا على بركة الله إحنا ما عندنا مشكلة أبدا.
0: شكرا، اتفضلي.
3: هذا التحقيق عم بصير بهذا الشهر ونص، انا في مرضى فاتحت لهم عصب، في مرضى عاملين تلبيسات عندي، كل المرضى عم بيخسروا ثقتهم فيني. هذا
2: ما هلا كنت عم تحكي انه ما فتحت العياده لسه وما اشتغلتي فيها؟
3: اوكي انا ما فتحت العياده، بس انا اوريدي كنت عم بشتغل فيها، فهو نفس المكان، هذا نفس المكان انا اشتريته،
2: نفس المكان المدار من قبل اشخاص مجهولين بالنسبه لنا، وهم اللي قاعدين عم ياخذوا العيادات. عندنا اثباتات بهذا الكلام.
3: انا لسه هلا بدي افتح عيادتي، لو هو كان مدار مسبقا من اشخاص بطريقه غير مقبوله فهذا شيء في السابق، انا هلا عم بفتح عيادتي بدي اشتغل فيها.
0: دكتورة آية، أنا بقول تمر عليك الدكتورة أرينا، ممكن إنه يكون الموضوع مختلف
2: إن شاء الله.
0: ماشي.
3: أنا مريت على النقابة كذا مرة.
0: لا لا، عند الدكتورة آية، روح عند الدكتورة دكتورة أرينا، روح عند الدكتورة آية، يعني أنا بتوقع إنه يكون الموضوع أسهل مع الدكتورة آية.
3: أستاذ عامر، أنا تفضلي. جيت على النقابة مرتين، وجيت مع الدكتور كمان، دكتورة آية ما كانت موجودة يومها مع الدكتور اللي اشتريت منه العيادة، فأنا جيت عدد مرات ممتاز للتوضيح أنا شخصيا كلاميا غير الورقي، فشهر ونص أنا عم بستنى
0: الموضوع عند الدكتورة آية الآن، يعني هي اللي.
2: الله يسعدك أستاذ عامر، إحنا اللي أكيد يعني أنا بوعدك فيه وبوعد الجميع فيه، إحنا إن شاء الله بنقوم بمسؤوليتنا تجاه زملائنا وتجاه المهنة على أكمل وجه، وأي حدا له حق إحنا يعني بياخده من عيني. يعني أنا بقول لك أنا سعيدة جدا بعمل الأطباء، ولكن بما لا يتنافى مع القانون، مرات أنت أمامك محددات ووقائع أنت بتمشي عليها، وإذا ثبت عكس ذلك أبدا أهلا وسهلا.
0: شكرا، معناته محمد وصل الدكتورة مع الدكتورة. شكرا دكتورة، الاسم دكتورة أرينا جبت. شكرا لهم.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس المال شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، اذاعة عين وبتسمع
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الاردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، امنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس. بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صح

0: هاي ذكاء صناعي شو لعب؟ حط لنا اللي بنعرفه يا زلمة. وساري صار الليل حب حبيبك صار الليل وساري صار الليل والله بالحياة كل شي صار مكس الله المستعان. إياد يا إياد صباح الخير يا إياد.
1: صباح النور الله يعطيك العافية.
0: ربي يعافيك ويحفظك.
1: الله يسلمك. أنا في عندي مداخلة بخصوص
0: السحر
1: متعرض له زي ما تقول شبكة عائلية متسلطة عليه بالسحر وعمل الشعوذة أثرت عليه نفسيا وبدنيا.
0: عليك يا إياد أنت سحر وشعوذة؟
1: آه علي.
0: كيف؟
1: كانت تصيبني أمراض وأروح أبحث على الدكاترة وعلى المستشفيات ما كان يبين أي شيء.
0: طيب.
1: ولا يظهر أي شيء في التحليل ولا في الفحوصات. كانت الحمد لله نتيجة سليمة ولكن بعد طول التحليل وطول الفحوصات ما بين شيء اتجهت للرقية الشرعية. بعد الرقية صار يتفاعل معي الأعراض أعراض السحر.
0: طيب رحت على الرقية الشرعية؟
1: رحت للرقية الشرعية.
0: أمور أفضل صارت الحمد لله؟
1: صارت أفضل ولكن كل فترة بتصير انتكاسة. فالوضع بدل ما يتحسن صار يزداد سوء.
0: طيب شو القصة؟
1: القصة في هاي العائلة لنا بينهم ساكن متسلطين علي كلهم يشوفوني أتحسن أو بتقدم شوي في الوضع أو برجع أشتغل أو أرجع لحياتي الطبيعية بيرجعوا بجددوا لي العمل.
0: طيب كيف بتصير عمليات السحر؟
1: أنا حسب علمي بكل إما بيسرقوا أتى ملابس بتكون على حد الغسيل منشورة على باب الدار إحنا في دار عيلة مشتركة دار مشتركة.
0: طب تقدر تشتري حالي إياد؟
1: لا بقدرش أبعد من المنطقة حاليا.
0: ليش؟
1: من 2016 أخذ والد عندي اتصل علي وطلب مني مبلغ دين. المهم بعد ما دينته فيش فترة إلا تركت الشغل بطلت أوقع على أي نوع من أنواع الشغل.
0: والله يا إياد غير مسكنك يا أخوي غير مسكنك.
1: أنا بدي أغير مسكني بس أنا بدي أحد يساعدني اللي هم يسكوا عمالهم عني.
0: ظلك عند الرقية الشرعية؟
1: أنا مستمر في الرقية الشرعية ولكن أنا بدي هم اعترفوا. أنا بعد ما واجهتهم في الهواء اعترفوا نعم.
0: طيب شو بتهم منك؟
1: مش عارف هيك حسد.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بتصل أنت بتصوم أمورك ماشية؟
1: الحمد لله ولكن كل ما يشوفوني بتجه لأي شيء بروح بتسلطين علي في السحر والشعوذة في قريب.
0: بتعرف إنك بتقدر تشتكي؟
1: بعرف اللي بقدر أشتكي بس أنا المشكلة مش قادر أروح حتى للمركز أمني ولا لمحكمة يعني مش في الشكوى مش راح تجيب نتيجة إذا أنا ما كنت حاضر.
0: طب ليش ما بتقدر تروح؟
1: أنا قلت لك كل ما بعد عن المنطقة هاي بعد ما أخذ أثر الدين مني أثر المصاري بطلت أقدر أبعد يعني كل ما بعد بتعرض لاختناق وأضرب مش عارف كيف شعور غريب ما بقدر أصفه ولا بخليني شبه عاجز.
0: طيب المشايخ ما حلوا لك إياها بالرقية الشرعية؟
1: رحت المشايخ شهدوا عليهم المشايخ سواء الروحانيين أو مرتين الرقية الشرعية عزوا ما قدروا
0: روح الرقية الشرعية. إيش بدك بالروحانيين؟

الله يا إياد إن شاء الله ربنا ييسر أمرك يا رب العالمين. محمد الحسان اليوم غلبكوا ها؟ شو بده؟ بستاهل الزلمة، بستاهل محمد، من شباب المحترمين مثقفين الأمانة، اللي دائما عنده آراء يعني فيها وعي وفيها ثقافة وفيها إدراك وفيها أثر للمجتمع، وهذا الأثر إيجابي وحقيقي. يعني مثل هذول الشباب إحنا لازم دائما نصدرهم. الله يصبحه بالخير. حلفتك بربي لا تغدر بحبي تتركني تللي لا تغدر. وصباح الخير لأبو حسين لعمر العبد الله، تلتقيكم دائما على الخير والمحبة إن شاء الله. غدا ألتقيكم في حلقة جديدة، فإلى حين سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك إني كنت من الظالمين. كل التحايا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح مستقبل.

0: عملك يبدأ من هنا.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران، وأن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ولم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار. الجيش الأمريكي يشن جولة جديدة من الضربات على إيران، مما أسفر عن انفجارات في أنحاء متفرقة من طهران، وترامب يقول إن الاتفاق ما يزال ممكنا. قتيل وإصابات بتعرض ناقلتين إماراتيتين لاستهداف إيراني في مضيق هرمز، وواشنطن تبدأ اليوم بفرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية والمناطق الساحلية لإيران. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه شن هجمات بصواريخ ومسيرات على البحرين بعدما دعت المنامة مواطنيها إلى الاحتماء عقب انطلاق صفيرات الإنذار. متحدث باسم التحالف بقيادة السعودية في اليمن يفيد بأن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508323 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نيزات. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: يا صباح الخير ويا صباح الورد يا صباح الياسمين لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا على إذاعة عين 98.3. صباح الخير لين.
1: صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. يعني بنحكي أولا صباح الخير لهيك نهاية ما قبل النهاية،
0: ما قبل النهاية
1: نص الأسبوع، وهيك اليوم الصعب. بس نحكي لكل حد هلا طالع بالطريق، رايح على شغله، مروح من شغله، مروح من المدرسة، هارب من المدرسة أيامنا
0: هلا
1: كمان.
0: ما في مدارس
1: ما في، خلص خلص الحمد لله، معطل قاعد مرتاح
0: نايم
1: مثلا. نحكي له صباح الخير، أكيد صباح الخير لجميع طاقم الإذاعة، ضياء ربابعة، أبو خالد، إبراهيم، يزن، جود، رندا، بادي. بعدي اسمه غريب،
0: بعدي
1: بظني انساه صراحه.
0: ويزن
1: كلهم حكيتهم.
0: صباح الخير جميعا فردا لكل طاقم الاذاعه، تسعد صباحكم. وهلا بلش مشوارنا معكم.

0: عن يوم لين يوم الثلاثة بسموه جحش الأسبوع. يعني هو بتحسيه تقيل على الناس يوم الثلاثة وطويل.
1: أوكي.
0: مع إني أنا زي ما حكيت أنت بداية الأسبوع حاسة هذا الأسبوع كتير سريع.
1: حسيت هيك سريع. حلو لذيذ مش إنه من أسابيع صعبة كالعادة يعني.
0: تعرفي ليه؟ لأنه إحنا من بداية الأسبوع غيرنا الروتين اليومي اللي بنعمله. فبتحس إنه أنت بداية أسبوع كانت لطيفة. فكل واحد بس هيك يبلش بداية أسبوع بطاقة إيجابية بلطف بكمل أسبوع هيك حلو.
1: حلو. أي ساعة بصحيت اليوم؟
0: والله اليوم كان مشواري صعب، ما قلت لك يعني كان يوم مشواري صعب شوي، عشت شوي بالأزمة بس أموري تمام الحمد لله.
1: أوكي. طب خليني أحكي لك، أنا بنحكي عن أيام الأسبوع. فأسماء أيام الأسبوع بالجاهلية عند العرب القدامى قبل ما يصيروا أحد واثنين وثلاثاء وأربعاء وخميس. الأحد كان يسمى الأول.
0: الأول.
1: الأول.
0: أوكي.
1: الاثنين كان يسمى أهون أو أوهد. أهون أوهد.
0: أوكي.
1: الثلاثاء كان يسمى جبار، مش بالخواطر. الأربعاء كان يسمى دبار. الخميس كان يسمى مؤنس. تخيلي من زمان من أيام الجاهلية اسم الخميس عندهم مؤنس.
0: والله مؤنس.
1: أما يوم الجمعة كان يسمى عروبة، والسبت كان يسمى شيار. هذا هو اليوم السابع.
0: يعني بتحسيهم حسب تقولهم مسمينهم.
1: وبحكوا لك كمان على ايام الجاهليه كان بالنسبه لهم ليش كان تقسيم ايام الاسبوع بهاي الطريقه.
0: ليه
1: بحكوا لك؟ يوجد تقسيم الشهر الى اسابيع والاسبوع الى سبع ايام الى البابليين القدماء، وارتبط هذا الرقم قديما بالكواكب السبعه المعروفه لديهم، وهي الشمس والقمر والمريخ وعطارد والمشتري والزهره وزحل. هاي كانت فكرتهم زمان.
0: يعني بس دين كثير هيك عطتيهم معلومات صباحيه.
1: لا لازم هيك الصبح
0: يعني. الله لا يحرمنا من معلوماتك القيمه.
1: اشوف مين فيهم حافظ ايش مع ايش كان يوم الخميس عند القدماء. اللي عارف الى اليوم هيك جائزه.
0: يلا
1: يلا.
0: كمان بنذكرهم اي حدا بيتصل معنا عن طريق التليفون عن طريق الواتساب رح يدخل معنا بالسحب، نسحب نهايه الحلقه من بيتزا القيصر.
1: عيني عيني عن بيتزا، والله ما قصرت هالشهر صراحة.
0: عن جد يعني
1: دلال زيادة صراحة. طيهم ألف ألف عافية.
0: ما بديك ولا بدك؟
1: بدها بيتزا؟ خلص احنا حطي الورقة لونها زهري بين ورق صفر من بين. احنا ما غشينا أستاذك.
0: طبعا اليوم مشوارنا لين هيك بدنا نسأل المستمعين، وبدي أسألك بالبداية كل واحد صار عنده موقف بتمنى انه هذا الموقف ما يرجع يعيشه كمان مره.
1: اوكي.
0: يعني وقعتي بالجامعه، سلمتي على حدا ما رد عليك،
1: بلشت شغل بالاذاعه. لا صراحه احلى اذاعه عملنا ما الحكي. طبعا رندا كان من جواها خايفه بتحكي يا رب لين ما تجاوب هذا الجواب. يا رب. لا بالعكس والله الاذاعه انها اجمل اذاعه بالعالم بالعكس. يعني انا طيب. متعتي
0: بس ما سالتك على فكره. انا
1: ارجع اساليني سؤالك
0: الوحيد. بصير نطلع اغنيه ورجع اسالك
1: مره. تراوني مثلا تعرفها؟ تراوني هي ثاني شغله.
0: لا عن جد هلا بنسال كل حدا، كل حدا صار معه موقف، صار معه شغله عملها بحياته بندم انه هو عملها، وبتمنى انه هذا الاشي ما يرجع يعيشه. لو هلا عندك زر تكبسي عليه تمام، هذا في اشي بحياتك بنمسح تماما، شو ممكن يمسح غير انك عرفتيني؟ قبل ما اقولها غير النظرة
1: عرفت من النظرة. شوفي ممكن امسح بحياتي هيك اكمن صاحبة، يعني اكمن بنت صراحة
0: كأصدقاء.
1: اصدقاء انا ندمت اني تعرفت عليهم.
0: اوكي.
1: وانا بعتبر انه هذه الشغلة درس، لانه مش كل حدا ممكن يصح له يتعرف اصدقاء سيئين. يوصل لمرحلة انه فعلا يشوف حاله كتير احسن لما يكون بدونهم.
0: يعني البتلة تعطي فرص للاصدقاء.
1: مليون بالمية. مش كلهم بس يعني بنقدر نحكي يعني ابو 20-30 واحدة منهم.
0: بتفلتري.
1: ايوة بالضبط. الفلترة يا جماعة اهم بارت بحياتكم. هيك بتجيكم فترة بالحياة لازم تفلتروا كل اشي حواليكم، تنطفوا كل اشي حواليكم، لانه الانسان اذا ضل مع نفس الاشخاص السلبيين ومع نفس الاشخاص اللي ما عندهم طموح ولا اهداف، لا تحكوا لي الطاقه غير معديه، غصبا عنك رح تنعدي ورح تضلك زيهم.
0: يا جماعه الصاحب ساحب.
1: بالضبط الصاحب ساحب. فالفكره انه انت بلشت تسحب. فالفكره انه يا جماعه انا لما اشوف حالي ببيئه مش مناسبه لي وهدول الناس بس عم بسحبوني للارض، اغير عادي. ايش يعني اظني لحالي؟ ايش يعني اظني وحيد؟ ايش يعني حتى لو عندي صاحب واحد؟ الصاحب الواحد يكفي. الشغلة يا جماعة بنوعية الناس، بشخصية الناس، مش بالكمية. مش معناها أنا عندي كتير صحبات معناته أنا بنت أموري تمام. أصلا بتخوف اللي عندها كتير صحبات.
0: معك حق. ودائما بحكي خلي دائرتنا صغيرة. دائرة صغيرة بتريح، الدائرة الصغيرة بتعطيك أمان، بتعطيك استقرار، بتعطيك راحة بعلاقاتك. فيعني دائما طاقة الدائرة الصغيرة بتريح راسك. صح. وبتعرف مين صاحبك ومين عدوك. صح. وبتعرف مين معك ومين ضدك. فأنا بحكي دائما خلي دائرتنا صغيرة. طيب هلأ إحنا حكينا على الصعيد الشخصي إذا بتكتشطوا بحدا أو ما بتعطي فرص لأصدقائك. طيب على الصعيد التعليمي، على الصعيد المهني شو بتعملي؟ إيش جديد يعني؟ بتغيري دراستك؟ بتغيري كارير؟
1: لا لا، أنا طول عمري بحب الإعلام، ممكن ما أغير دراستي بس ممكن أدرس زيادة مثلا علم نفس مثلا.
0: بحس هاي
1: بحس بحس هاي القصص بحبها كتير. طيب مش عاجبها كان؟
0: لا لا والله عاجبني. طب خلينا نسأل المستمعين، لو هلا بدك تغير إشي بحياتك او موقف صار معك بدك تمسحه شو هو؟ ابعتونا على 0784631، اتواصلوا معنا عن طريق الهاتف وعن طريق الواتساب.
1: اللي فيكم بجاوب بحكي اني انا رنيت على الاذاعه رح يتدمر اليوم، هيني أنا بحكي لكم.
0: أنا رح أفلت لين عليه.
1: فلت لين عبد فلت رند عليكم، لسه رند أخطر أرطر.
0: طب الأغنية لا خلص أمانة ما تشيل،
1: ضروري تشيل هوا، دحكي لك
0: أنا خايفة تحت الهوا
1: فلت حالي عليها.
0: إذا بدك تشيل الهواء وخلي الصورة عشان ما رح تقدر تعمل إشي.
1: نطلع فاصل. طبعا
0: ملكة الفواصل.
1: خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم إن شاء الله ما بعد الفاصل.

0: دغدغه.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن، أول مزود انترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
2: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا ويا صباح الخير ويا صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. ويسعد صباحك حواري عشان نرضي، لانه لين بعد الفاصل
1: ما خلص من رضيه حواري. صح، انا باخذ سندويشاتك كل يوم، وانا في هاي العاده من انا صغيره، كانوا الناس خاف مني لانه دائما باكل اكلهم حتى لو مش موجودين.
0: حتى مش انت
1: يعني
0: صغيره، حتى وانت كبيره الناس
1: بتخاف منك. انا كبيره بتخاف مني. لازم تخاف. لازم. يعني بحكي لكم، خلينا ناخذ اول اتصال وبنقول يا صباح الخير. صباح الخير.
2: صباح الخير اختي.
1: اهلا وسهلا محمد، كيفك؟
2: الله يسلمك، كيفك وشكرا على البرنامج الحلو تاعك، وصباح الخيرات على الجميع.
1: الله يسعدك.
0: يسعد صباحك محمد.
1: محمد احنا سؤالنا اليوم، لو هيك في موقف بحياتك صعب او انت ما بتحبه ممكن تلغيه، شو ممكن يكون هذا الموقف؟
2: موقف صعب بحياتي،
1: هيك نفسك انه ينمحي يختفي.
2: يعني الموقف الصعب اللي بحياة الواحد انه بخسر انسان بحبه، يعني بكون يعني توفى وما بقدرش المتوفي يرجع، يعني الروح ما بيرجع.
1: الله رحمة الله عليهم. يعني ان شاء الله يا رب هيك الله يهدي البال يا محمد، ان شاء الله اليوم تكون معنا كمان من الفائزين ويسعد صباحك. اهلا وسهلا.
2: يعني
1: يا اهلا يا اهلا
0: يا اهلا
1: يا جماعه، انتم يعني عم تاخذوا لنا اليوم اشياء اللي هيك السلبيه، يعني اللي بزعل الناس. هيك بدنا نبلش.
0: طيب خلينا ناخذ اتصال تاني مش مزعل.
1: ما بزعل.
0: صباح الخير.
3: الو.
0: يا صباح الخير،
3: معك حسام جلامني.
0: اهلا يا حسام.
1: ختام. يعني في بنت في العالم اسمها حسام.
0: مستمع الصوت.
1: كيفك يا حسام؟
0: كيفك يا ختام؟
3: هلا هلا، كيفك؟
0: تمام الحمد لله.
3: والله انت محلي البرنامج.
0: حبيبتي تسلم يا ختام.
1: ختام وين صحباتك يا ختام؟ كنا متعودين على صحباتك.
0: عن جد كان يحكوا معنا دائما.
1: اختفوا على فكرة.
3: أنا بحكي دائما معك والله.
1: أنت صديقة البرنامج، بس هذولك احنا خلص بطلوا أصدقاء البرنامج يا ختام.
0: لا لا برجع
3: انكو زينة البرنامج.
0: حبيبتي يا ختام يسعد صباحك. ختام كنا عم نحكي عن موضوع لو في موقف بحياتك، لو في اشخاص بحياتك بتحبي تحذفيهم او تلغيهم من حياتك، ايش صار معك بتحبي تلغي؟ شو هو؟
3: والله انا يعني الانسان اللي بشوف معاملته مش كويس بحب الغيه.
0: احكي لي مثل مين يعني؟
3: مثلا اللي صاحب، مثلا كنت انا وياه صاحب كثير، مثلا بعدين غدرت فيا ده بقدر اشوفه من مرة بقطع علاقتي معه.
0: مش سامع.
1: طب هاي صاحبة انت هلا ما بتحكي معها؟
3: طبعا.
1: خلص يعني هيك انت بس اخترتي راحت بالك والله يا ختام.
3: طبعا.
1: انا
3: يعني اما الام والاب توفوا الله يرحمهم، يعني بتمنى اني اشوفهم، لكن هي مواقف صعبه كانت.
1: الله يرحمهم. طبعا صعبه. صعبه. الله يرحمهم.
3: انت
1: زيني
3: البرنامج محقين.
0: الله يسعدك يا ختام. يسعد صباحك.
3: احلى يوم، يوم الجمعه المجتمع الاولاد وبنات. يعني
1: الله يخليك.
0: الله يخليك لكم يا رب.
1: خلينا ناخذ كمان اتصال. يا صباح الخير.
0: صباح النور. اهلا كيفك؟
1: اهلا اهلا.
0: خلينا نحكي عن تشابه الاسماء. طبعا كيف سمعت حسام؟
1: حسام.
0: هلا
1: شو مشكله تسمعي حسام؟ بس المشكله انه بنت بتحكي لك اسمها حسام. انت قلت لي مشكله. يلا كمان اتصال. صباح الخير.
4: صباح النور.
1: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
0: هاي دينا.
4: اهلا اهلا.
1: لا مش
0: كيفك
1: دينا.
0: يا دينا؟
1: دينا
4: الحمد لله بخير والله.
1: استحد دينا ان نعرفها.
0: دينا صوتك مميز.
4: يسعدكم يا ربي.
0: دينا كنا عم نحكي عن مواقف صارت معاكي او عن اشخاص حابه هيك تلغيهم من حياتك او موقف صار معك مو حابه يتكرر.
1: بكبسة زر طبعا، هيك شغلة سهلة، بس تكبس الزر وبلتغي هذا الموضوع. مين ممكن يكونه أو إيش ممكن يكون الموقف؟
4: والله يا حبايبي إن الواحد بخيب ظنه بصاحبة يكون له عمر صحبة وثقة، ويعني ما في أي شيء إلا نموت على بعض مما معناه بالعامية. بس أنا قررت خلاص أغربي.
1: ما غربي لي هذا
0: فلتري يا ختام.
1: أنا غربلت كمان.
0: دينا فلتري وخلي دائرتك صغيرة لأنك هيك بترتاحي.
4: والله طيبة مرات الواحد ناس يستغلوها للأسف الشديد، بس الواحد ما يكون طيب زيادة عن اللزوم.
0: صح معك حق، مش كل الأوقات. يسعد
1: بس حلوة الطيبة يعني
0: مش دايما. يسعد صباحك يا دينا.
4: يسعدكم تسعدونا. يسعدكم.
0: عم بتلاحظي دين شغلة إنه أغلب الناس عم بيحكوا عن الأصدقاء لهاي الدرجة؟ صار لهذا الوضع يعني مش تمام صراحة.
1: مرة بحياتك من أصحابك يعني إذا ما فلمت بكون في مشكلة، لازم يصير في قصة يعني.
0: صح. حتى بتعرفي مع اختلاف الأعمار واختلاف الأجيال، يعني بنحكي مثلا عن جيل هلأ، جيل التسعينات، جيل اللي قبل، نفس الإشي عم بيحكوا إنه أصحاب وأصدقاء إنه مفلموا فيهم.
1: صحيح.
0: فعن جد حد يا جماعة ما إله صحبات، ما إله غير خواته، خليكم معي
1: عشان عندك خواته ما عندي خواته.

0: ناخذ اتصال تاني. صباح الخير.
1: يسعد الصباح الحلو، كيفكم؟
0: يا صباح الورد، كيفك يا زينب؟
2: هاي إيمان.
0: ضياء،
1: المبسوطة اليوم.
2: يا هلا يا إيمان، ليه مبسوطة؟ احكي لنا.
1: الله سمع صوتك، والأغنية اللي بحبها لي سنين ما سمعتها.
2: الله يسعدك.
0: يا سلام يا إيمان.
2: شو في بالثلاجة؟
0: كل مستمعين سمعوا شو في بالثلاجة.
2: طيب يا إيمان، ايش في ممكن هيك موقف بحياتك تلغيه؟ بالنسبة لك هو موقف جدا صعب ونفسك تلغيه.
1: معلمه الانجليزي وانا بالصف الثاني قبل كانت لئيمه
2: لهلا متزهله
0: عن جد،
1: مستحيل انساها.
2: طب ليه
0: شو كانت تعمل ايمان؟
1: كوزات فجاه وجلفه مثل ما بقولوا. جلفه.
2: طب كيف كنت تسوي بالكوزات الفجاه؟ تزبطي ولا تخربي الدنيا؟
1: نص نص نص نص.
2: ايوه، بس بحسك كنت شاطر ايام المدرسه والله يا ايمان.
1: بين 70 و80. نعم.
2: طيب ممتاز ممتاز. نعمة يا إيمان.
0: لا إيمان كاني شطورة يعني. إيمان كاني شاطرة.
2: أنت قلنا اسمها وإحنا بنخلص لك منها، مش مشكلة.
0: الله يسعد صباحك يا إيمان. مين بدنا نحكي كمان؟ ما إني لا، شوفي أنا إذا خربطت بشغلة لازم أنا أضني وراهم. في أسماء تنحكي للبنت وللشاب. إسلام بنت وشاب، نور بنت وشاب، جهاد بنت وشاب، صح؟
2: صح.
0: هي المشكلة انك انت اذا كان حدا باعت لك اسمه اسلام، اسمه نور، اسمه جهاد، اسمه عهد،
2: جود
0: مثلا، بتحتاري انه تبعت لي لو كيفك شو اخبارك، ولا كيفك شو اخبارك، شو عامله، شو عملتي، شو سويتي،
2: او مثلا يكون صاحي من النوم مش عارفه بنت تكون
0: صاحي
2: من النوم.
0: اي يا الله دين معك حق.
2: يعني انت انا بالعاده بس هيك يكون في موقف مثلا حد صاحي من النوم بيحكي معي ولا بجيب لا صيغه مذكر ولا مؤنث، يا هلا شو الاخبار، كيف الامور، ان شاء الله بخير. يعني ما بحكي كيفك خلص، عبال ما احس في ملامح ذكوره او انوثه في الموضوع بحكي صراحه.
0: معك حالي. خلينا نقرا مسجات لوسطنا كمان. اتصال قبل ما نقرا مسجات
2: ناخذ كمان اتصال. يلا صباح الخير.
3: الو صباح الفل.
2: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
3: سلام الله عليكم.
2: يا اهلا وسهلا، مين بحكي سلام الله عليكم؟ علي. كيفك يا علي؟ شو اخبارك؟
3: الله يحفظك استاذ دين، شو اخبارك انت كيف امورك؟
2: الحمد لله بخير يا علي.
3: استاذ مسند كيف حالك؟
0: يا اهلا وسهلا، كيفك يا علي؟
3: شو اخبارك؟ الله يحفظك
0: يا يسعدك يا علي. يسعد صباحك
3: استاذ ضياء. الله يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك يا علي.
2: هذا مني من ضياء لعندك يا علي. طب يا علي هيك لو في موقف ممكن تلغيه بحياتك، شو ممكن يكون هذا الموقف؟
3: موقف الغيب حياتي.
2: نعم.
3: طبعا في ما تعرف اني انا ضرير ما بشوفش.
2: صحيح.
3: ماشي.
2: صحيح.
3: لو رب يعني لو رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، رد لي بصيرتي ماشي. هذا الاشي بلغيه من حياتي. ليش؟ اول اشي، الاشي اللي موجود على الدنيا بالوقت الحاضر هذا يعني مستحيل، يعني اشي يعني لا يصدق، يعني وصلتك؟
2: صحيح.
3: ثاني شيء ألغي من حياتي، هل موجود يعني في شغلات موجودة عندي بهالدوام اللي أنا بيه مستعد ألغيها من حياتي؟
2: بشغلك بدوامك؟
3: يعني
2: زي شو يعني؟
3: يعني شغلات كثيرة أستاذ زين، يعني في عندك مسؤولين انك مسؤولين هالطولة لازم تلغيهم من حياتك،
2: يعني الناس ما تستاهل اماكنها ولا لقبها الوظيفي. قصدك؟
3: نعم صحيح. صحيح.
2: احنا بنحاول نحل لك الموضوع ان شاء الله يا رب يا علي، هيك الله بيحقق لك هالامنية وهالاحلام، ودائما بدنا نسمع صوتك يا علي.
0: سعد صباحك يا علي.
2: سعد صباحك.
0: خلينا ناخذ اتصال تاني. صباح الخير.
4: صباح الورد،
0: كيفك؟
4: يا هلا والله.
0: عرفني باسمك.
4: بندر.
0: كيفك يا بندر، امورك تمام؟
4: تمام. صباح الورد إليك وللين وللمستمعين.
0: يسعد صباحك يا بندر. عم نحكي انه لو في موقف صار معك او في اشخاص بكبسة زر ممكن تحذفهم من حياتك، مين هم؟
4: شوفي، كبسة زر واشخاص ما في، بس في موقف صار معي اول امبارح.
0: تفضل.
4: بنت وقعت قدامي. المشكلة لا قدرت لا اشيلها ولا قدرت، يعني قمت اضحك وهي بتضحك من حرج. هذا موقف كل ما اتذكره حاليا اقول يلا شو اللي صار.
0: طيب يعني كبير البنات؟ كبير البنات؟
4: والله بتلي عشرينات، 22 23
2: مليانه يعني.
4: لا
2: ولا ليه ما قدرت تنسينا؟
0: ما بعرفها.
4: حجم عائلي.
0: حجم عائلي كمان.
2: حجم شفتي قلت فانت ما قدرت تشيلها.
4: والله ما قدرت تشيلها يعني مش عارف بتعمل معها المشكله.
0: معك حق في مواقف الواحد ما بيقدر يعمل ولا شيء غير انه يضحك.
2: طب كان جبت حدا يساعدك يا
4: صعب
2: وينش يا زلمه استغفر الله العظيم.
0: سعيد سعد صباحك يا بندر. سعد صباحك
2: بندر عزب على البنت. يا رب البنت ما تكون سامعه.
0: بقول لك شغله على موضوع
2: حيطحن خاطرها.
0: موضوع الوقعات كان لنا صاحبه بالجامعه لين وقعت من اول درجه تمام
2: أوكي.
0: لاخر درجه. المشكله انه هي البنت كانت متوقعه ان احنا كنا ثلاث اربع بنات واقفين عم نستنى يعني انها توقع وتخلص وقعه. هي درجه عالي كان بالجامعه فواقفين تحت بنستنى فيها. فهي بتركض لعنا وبتحكي قاعده انه يلا هيني جاي هيني جاي. فهي قصيره عرفتي كيف انا قصيره هيك وقعت على من الدرجه الاولى لاخر درجه واحنا الاربع بنات بنطلع عليها وهيك وبنضحك بنضحك
2: يا علينا.
0: فعليا فعليا قعدت يمكن شهر ما بتحكي معنا انه يعني ما احقركم ليه
2: يعني ما طبيعي
0: ليه بتضحكوا اسمي كل الجامعه بس مو التمت على الوقعه التمت على ضحكتنا. ففي مواقف فعليا الواحد ما بقدر يعني انه ما يضحكوا. لهلا بس نجتمع تمام قديه صرنا متخرجين بنرجع نتذكر نفس الموقف نتذكر انه هي بطلت تحكي معنا شهر كامل عشان وقعه.
2: يعني في ناس بتحسس فعلا يا جماعه من هاي القصص. بس انا من الناس اذا بقع اصلا على طول بضحك يعني حتى
0: حسب الوقعه
2: شو ما كانت الوقعة. يعني أنا مرة وقعت بالتلج من أول الجبل لآخر الجبل عادي. في عنا إحنا كنا نجيب صواني هاي الكبيرة الطبيخ ويعني نتسحسل عليها على الجبل. بس الفكرة أنه كان لسه التلج مش كتير على الجبل وكان لسه الحجر طالع فقلبت الصينية بالحجر وقعت كل الجبل كل أولاد الحائرة وبنات الحائرة والدنيا والعالم بتعرف احنا بس لنا تلج بكون في حفله بالشوارع
0: طبعا
2: شافوني وضحكوا وضحكت يعني مع اني كنت مكسره. يعني تخيلي تكوني اصلا بردانه وواقعه يعني فش عظام اصلا.
0: خلينا نقرا كمان لين المسجات اللي وصلتنا على الواتساب. بتقول لك صباح الخير انا بغير عمامي او بحذفهم تماما لانه ما بيجي منهم غير وجعه الراس.
2: الله اكبر دخلنا بالعمام.
0: شو عاملين لك عمامك؟ ابعتي لنا مسج ثاني شو عاملين لك عمامك. ما بندم على التجارب بندم على الوقت اللي اعطيته الاشخاص الغلط. حاضر يا ضياء. ولك لو يرجع فيه الزمن بلغ التردد أكتر درس تعلمته أن التردد أحياناً بيكلف أكتر من الخطأ نفسه.
2: حبيت هذا
0: حلوة المسج. هاي صراحة التردد فعلياً هيك بعمل
2: فعلاً يا جماعة. في كتير هيك قرارات بحياتنا إحنا بنكون مترددين فيها وبعد فترة بنكتشف أنه هذا القرار خصوصاً ما كان لازم يكون مترددين فيه. ياريتنا حكينا ياريتنا كنا مصرين على موقفنا. فأتوقع هاي شغلة بتصير مع كتير عالم. بس اللي الله كاتبه يعني زي ما بيحكوا اللي شايف لنا فيه خير بيكون خير. فيا جماعه اختياراتنا مدمره حياتنا.
0: لا وغير هيك لين اذا احنا ما غلطنا عمرنا ما رح نتعلم.
2: طيب خلينا نسمع الاغنيه نشوف.
0: طب اقرا المسج ولا ما بدك؟
2: لا بعد الاغنيه
0: يعني كل ما اقرا المسج
2: بعد الاغنيه

0: في الاخر المسج مس مس مس
1: هلا سمحيتك
0: مس في الاخر بقول لك لو يرجع فيي الزمن ما بدي اغير اللي صار، بدي اغير طريقه تعاملي مع الناس. اتعلمت انه مو كل حدا بيستحق الوقت والثقه.
1: صحيح.
0: وانه كل تجربه حتى لو كانت مؤلمه بتترك فيك درس ما بتنساه. حسام أبو غوش هو دايما بيبعت لنا مسجات حلوة للأمانة.
1: حسام يسعد صباحك. أنا كثير بحب الناس كمان اللي بتبعت اسمها مع اسم العيلة عشان نكون عارفين، وبنرجع بنذكركم برقم التواصل 078-463-31 عن طريق اتصال أو عن طريق الواتساب.
0: بعتونا كل المسجات، كل الناس بدك تلغيهم من حياتكم حتى لو بدون اسم، بعتونا ما عليكم بلكي لغينا لكم اياهم من حياتكم.
1: طب خلينا نشوف كمان عنا يا رندا إيش وصل. ليان اقطيش بتحكي سعد صباحكم، صباح النور وصباح الخير. لو بدي ألغي شغلة من حياتي فأنا بلغي والدي، لأنه هو بالنسبة لي أكبر مصيبة صارت.
0: لا أنا
1: يعني يا جماعة إحنا ما بنعرف إيش ممكن يكون صاير صراحة. يعني إحنا ما بنعرف أصل الموضوع. مش كل الأهل أهل، بس بدنا نعرف إنه الأهل دائما هم الدعم الأول، والأهل هم الناس اللي فعلا بيخافوا علينا. ممكن الأب مش شخص ممكن بيعرف يعبر عن مشاعره بالطريقة الصح. فبتمنى إنه يكون هذا المسج إله سبب جدا قوي انه وصلت لمرحلة هذا الكلام، لانه يا جماعة ما في بعد الاب بالعالم. ولكن في ناس فعلا تجربتهم مع الابهات صعبة، يعني مش كل الناس رندة تجربتها
0: طبعا
1: تجربتها يعني زي بعض. رندة احكي لهم قصة القميص تبع اليوم عشان انا من المحالفين لاختك صراحة اللي انت اليوم عملتي فيها موقف صعب. هيني انا معك.
0: طلعنا اغنية الله يرضى عليك. طلعنا اغنية اني مش مناوي على خير اليوم.
1: هذه يا جماعة رندة
0: تسمعنا انا معك
1: عادي بديها تسمع لازم تاخد حقها. طب ليش هيك البنت وثقت فيكي؟ فقلت لك مش مشكلة يا رندة واحنا اخوات بعض. هاي الغدرة
0: دائما الواحد لازم
1: يمسح اليوم.
0: سبحان الله دائما نحكي ما توثق من الناس، يعني حتى لو كانوا قريبين منك الثقة دائما ما بتيجي، يعني اول هيك الخذلان ما بيجي غير من الناس القريبة خصوصا من دائرتك الصغيرة. فديري بالك دائما ما توثق بالناس، ما تعطيهم اكبر من حجرهم، ما تعطيهم اكبر من دائرتهم اللي هو انا. يعني بعترف بغلطي بس يعني عادي، يعني اذا ما غلطت ما رح اتعلم، واذا ما غلطت ما رح هيك ابني شخصيتي وابني كينونتي.
1: انت كل هذا الموضوع عشان قميص صار فيه شخصيه وكينونه
0: يا جماعه.
1: بس الصراحه احكي لك شغله حلوه، فكره انه فعلا الواحد يعني لما يحكوا لك الاخوان عزوه والاخوات عزوه، فعلا هاي الشغله جد موجوده بكل مواقف الحياه، سواء انت متضايقه، سواء انت مخنوقه، سواء انت مش عارفه ايش بدك تاكلي اليوم، سواء انت مثلا مش عارفه شو بدك تعملي، فاهمه كيف؟ سواء هي هلا عم تحضرنا تبعت لي مسج مش مشكله، انا بنت بسمعها باي وقت تشكيلي همها بنقدر نبدل عادي.
0: معك حقلين فعليا الاخوات يعني ما في زيهم بالدنيا. اخواتي اسمي بتحكي لهم وانت فعلا بدون فلتر، بتحكي لهم مشاكلك، وقت فرحك، وقت حزنك، وقت ما تكون انت متضايقه، وقت ما يكون لك مزاج، وقت ما يكون لك نفسيه، هي موجوده معك دائما وبنفس الروح بتسمعك. فالله يخلي كل الخوات لبعض، وان شاء الله لين حتى انت لو ما عندك اخت انا اختك
1: حبيبه قلبي. الله يسعدك اختي الجميله. خلينا نطلع هلا فاصل نرجع لكم ما بعد الفاصل.

0: بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس،

0: ملاقات بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا أهلين يا سهلين. بما إن كنا نحكي عن موضوع الإخوان والخوات، شفت فيديو مبارح على السوشيال ميديا إنه في شاب أردني منقط ابن أخوه 5000 دينار، 5000 دينار لأنه سماه اسم عبد الله على اسم أبوه، وهو الأب متوفي الله يرحمه، فهو نوى وحكى أنا رح أنقط ابن أخوي إذا سماه عبد الله 5000 دينار، وفعليا أجا الولد وسحب الفلوس وراح نقط الولد 5000 دينار مع رضاعة. فقد ايه انه حلو هو انه قدر انه يعني سماه على اسم ابوه وقدر اخوه، فحلوين 5000 دينار والله.
1: طبعا طبعا ما في بعد 5000 دينار
0: والله، ما في ما في بعد الاخوان يا جماعه. الله يكتر الاخوان اللي مثلك يعني، الله يجزيك الخير.
1: لا يا جماعه هاي المواقف عن جد تحترم، يعني حلو انه فعلا يكونوا اخوانك لبعض يساعدوا بعض ويوقفوا بعض، يعني مش غلط. انا مني وعلي لو ما في اخواني معهم مصاري بسمي اسمهم، بس ما معهم مصاري فخلص
0: مش متحد صراحه
1: ما في داعي، بس اسمي اسم بابا صراحه.
0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الورد، كيف الحال؟
0: تمام، انت كيفك؟
2: والله من الله بخير دائما ابدا. شو اخباركم؟ ان شاء الله
0: تمام يا محمد.
2: الله يسلمك
0: محمد. كنا عم نحكي عن مواقف او اشخاص بكبسه زر ممكن تشطبهم من حياتك.
2: لا هسه انا ما بدي، لانه انت بتعرفوا شو في في بشوف بفكر، بس انسى الاصحاب وانسى القرايب وانسى كل شيء.
0: تمام.
2: بس انا الموقف اللي صار معي بالنسبه لي انا شخصيا مش حابب انه يرجع معي، يرجع انه يصير معي. مره من المرات رحت اتوضى ماشي، المهم وانا بتوضى رفعت رجلي فزحلقت وقعت وين على ظهري.
0: يا سلام عليك يا محمد.
2: الله يسلمك. هذا تقريبا لما وقعت على ظهري انقطع نفسي يمكن دقيقة دقيقتين، يعني حسيت حالي انجلطت، حسيت حالي صرت زي لوح الخشب، بدي أصرخ يعني مش قادر بطلع صوت مش قادر. تقريبا يعني قعدت 3 أسابيع وأنا بتوجع من وجع ظهري، يمكن بعد شهرين أو شهرين ونص لما حسيت إنه الوجع راح من جسمي كامل. فهذا الموقف إن شاء الله ما يصير معي،
0: إن شاء الله ما بنعاد
2: مع أي حدا نهائياً.
0: إن شاء الله ما بنعاد، الحمد لله على السلامة.
2: من الصحة ما في بعدها.
0: طبعاً الحمد لله على السلامة يا محمد، وإن شاء الله ما بنعاد.
2: الله يسعد فضلك. أما أصحاب القرايب كله أنت موضوع يعني.
0: كله. مع بعض. الله يسعد صباحك يا محمد.
2: الله يسلمك، صباح الخير لك.
0: يعني عن جد الوقعات دين الأشياء اللي بتصير هاي جد فعليا الله يعيدها
1: عن جد.
0: يعني الأشخاص قولي عادي، يعني تنخذلي من أشخاص معينين وتشطبيهم من حياتك، يعني مو إشي أساسي بحياتك، بس مثل هيك الصحة فعليا ما في أهم من الصحة يا جماعة. الله يديم علينا الصحة دائما جميعا.

0: بدأت أتكلم عن جد زي ما حكيتي على هذا الموضوع, أنه فعلا الوقعات بتصير والمصايب بتصير. بس بتعرفي شغلة, أنا مع كمان شغلة الأصحاب, والله في يعني أصحاب أنت مثلا بيعملوا لك مواقف بحياتك جد لا تنتسى. يعني أنا كنت بحكي مع أبوي هذيك المرة بحكي لي ممكن تكوني جدا محظوظة إذا طلعتي بصاحب واحد فعلا
1: كملتي هيك معاه مسيرة حياتك.
0: يعني أنت هلا بعمل للعشرينات ممكن عندك 3-4 صحبات مثلا. بحب أخبرك أنه ممكن يكون حظك كتير حلو يكملوا معك للآخر, بس على الأغلب لما يصير في تغيرات سواء بحياتك أو بحياتهم, دخل غيرة, دخل نكد, دخل حقد, دخل عريس جديد مثلا, ممكن كتير أشياء تختلف. وأكيد أنت أيام المدرسة وأيام الجامعة كان صحباتك كتير أكتر, خصوصا لمرحلة أنه أنا ما بيهمني يكون عندي كثير صحبات.
1: أنا كمان معاكي حق 100%. هلا فعليا وقت المدرسة بيكون عدد كبير من الصحبات, بتروحي على الجامعة كمان بتعملي صحبات بعدد كبير, بتروحي على الشغل بتعملي زملاء بالعمل وليس صحبات, يعني بيكونوا لأن الشغل دائما بتحسي في هيك في تحدي في منافسة, فمستحيل بتلاقي, ما احنا ما بنعمم.
0: يعني أنا زميلتك بالعمل؟
1: لا أنت صاحبيتي يعني.
0: فكرت أنا زميلتك.
1: فبتلاقي صحبات فعلا, بتطلع من الشغل بصحبات, بس توصل لمرحلة إذا فعلياً زي ما حكيت إذا خطبتي إذا تجوزتي إذا كذا كتير بيقولوا موضوع الصحبات بصف عندك صاحبة أو صاحبتين. بس في صحبات لي أنت ما بصير مواقف بينك وبينهم, بس في مشاغل بالحياة. يعني أنا صاحبتي مثلاً من وقت الجامعة كذا ما بقدر أحكي معها كل يوم, ما بشوفها دائماً, بس وقت ما نلتقي زي كأنا شايفين بعض مبارح. فهذا الإشي ما بتعتبري إنه هي عملت لك موقف أو أنت اختصرتيها, لا هي مشاغل الحياة مشيت, عرفتي كيف؟ بس في صحبات انت بتتعمدي فعليا انك تنهيهم من حياتك لانهم بيكونوا جايبين لك وجعة راس, عاملين لك طاقه سلبيه, بتحسي انه هم يعني خلص تعبوك نفسيا. في صاحبه فعليا بتحكي عنها هاي الصاحبه متعبه وصعب التعامل معها. فانا بحكي لكم يا جماعه اذا في صاحبه بدائرتكم في هيك بتعطيك طاقه سلبيه دائما, بتعطيك انه انت ما رح تنجح ما رح توصل, دائما بتعطيك هيك شعور انه بتحسي انك انت مش مرتاحه,
0: اوكي
1: فعليا ارجوها من حياتكم.
0: 100% كلامك يا رندا, يعني بتمنى الناس اللي سمعت هاي النصيحه تمشي فيها. وفي كمان شغله رندا, انه مستمعين ما شاء الله بلشوا هم يطرحوا الاسئله.
1: طيب
0: عندنا هون مستمع بس ما حكى عن اللي اسمه, اعطانا فكره من عنده بيحكي اطرحي للمستمعين شو في عاده بسيطه لو اختفت بتصير الحياه اسهل. هذا سؤال مش منا, سؤال من أحد المستمعين. هذا هو بيحكي اطرح للمستمعين شو عادة بسيطة لو اختفت بتصير أسهل. خلينا نأخذ اتصال ونسألهم عن هذا الموضوع. يب. صباح الخير.
2: صباح الخير يا ليم.
0: يا أهلا وسهلا, كيفك يا زينة؟
2: الحمد لله. زينب
0: شو أخبارك يا زينب؟
1: بدلعك يا زينب.
2: الحمد لله. كيفك يا ليم؟ جود. قال يا جود
0: مش مشكلة كل كيفك يا ليم؟ جود ورند
1: مع بعض. احنا الحمد لله تمام, انت كيفك؟
2: والله ثاني رفحان كنز, بحب اسمع صوتها كل يوم.
0: الله يسعدك. طب زينب, شو في عاده هيك بحياتك لو اختفت بتصير حياتك اسهل؟
2: عاده سيئه يعني اذا راحتك.
0: يعني مثلا في ناس كتير بيشربوا قهوه, في ناس بيحكوا لك احنا كتير بنسهر, في ناس يعني كل حد عنده شغله هيك عادي بحياته لو اختفت بتصير اسهل. زي شو؟
2: ان الواحد ما يسهرش بالليل. أنا والله مرات متعدى ل 11 لما بابي, أنا والله بتعدى 12 ومرات بتروح النوم وبظن لو تفجي الصبح صاحي
0: بتجيبني
2: قلق.
0: والله هاي في عادة سلبية ثانية
2: إنه ما تقعديش مع السلبيين لأنه بخليك تصير سلبية.
0: صحيح 100%.
2: يعني من النوع الإيجابية. بحب الإيجابية والله, ما بحب السلبيين ولا بحب النكديين.
0: أنت ملكة الطاقة الإيجابية يا زينب وأحلى صديقة برنامج.
2: والله في عندي نكديين بحب النكد, بحاول إني أطنشهم, والله العظيم بحب الفرح والله.
0: صحيح. سعد صباحك يا زينب, وبتمنى لك نهار سريع سعيد
1: وسريع. ما احلى نكون نهار سريع دي عن جد, يعني بيمرق بسرعه.
0: الاغنيه كثير
1: للاسف.
0: خلينا نسمع الاغنيه ضياء.

0: أكيد لسه مكملين معكم وباي باي حبيبي باي باي. هاي أغنيتي صراحة المفضلة.
1: مش معايا بالجاي.
0: مش معايا بالجاي. خلينا ناخد كمان اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا، كيفك؟
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا رب. عرفني باسمك.
2: معك محمد جلاملة.
0: أهلا وسهلا فيك يا محمد. محمد أنت أول مرة بتشارك معنا صحيح؟
2: أنا والله بشارك صباحا مع عامر رجوب.
0: يا أهلا وسهلا.
2: صراحة أهلا فيك. جيت عند الحج لقيت فتح على البرنامج ولا بتقول لي اتصل عليهم وشارك. قلت لهم طب انا ما بعرف يعني شو قاعدين بيحكوا.
0: الله يخلي لك اياها يا رب ويسعدها يا رب، سلم لي عليها كثير. وهي كمان خلي الحجه كمان تشارك معنا، نسمعها هيك نقعد نبرم معها تصير نحكي حكايات
2: يعني.
0: بتشارك معنا. طب خلص ممتاز. طب يا محمد اليوم عم نحكي هيك، هلا عندنا سؤالين، انت اختار اللي بدك، هذا نسهل الامور عليك. اول سؤال، شو في موقف صعب بحياتك نفسك تلغيه من حياتك؟ وتاني سؤال، شو في عادة مش حلوة بيومك إذا بتروح بتصير حياتك أسهل؟ أي سؤال بدك؟
2: أنا بصراحة يعني بالعادة بحب إنه مثلاً شغلة السهر. إذا أنا بحب أصحى بكير، إذا يعني مثلاً مصحيت الساعة 7 وراح بحس اليوم راح خلاص.
0: أنت بتصحى من الساعة 7 كل يوم؟
2: أحياناً قبل كمان.
0: ما شاء الله. طب أي ساعة بتنام؟
2: عادي الساعة 12 واحدة.
0: يعني انت بتنام بدري، متعود من زمان بتنام بدري.
2: طبعا.
0: طب بتحس انه الواحد فعلا اذا سهر وصحي متاخر انه كل يوم بروح على الفاضي ما بقدر ينجز؟
2: طبعا. انا بالنسبه لي يعني اذا مثلا خلص متعود الساعه 7 اصحى، اذا صحيت الساعه 9 10 خلص اليوم عندي انتهى يعني.
0: مليون بالمية. سعد صباحك، وهيك ان شاء الله هاي العاده تضلها دائما موجوده، وسلم لي على الاهل. سعد صباحك.
2: الله يبارك فيك. شكرا.
0: اهلا وسهلا.
2: برنامج.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران، وأن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ولم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار. الجيش الأمريكي يشن جولة جديدة من الضربات على إيران، مما أسفر عن انفجارات في أنحاء متفرقة من طهران، وترامب يقول إن الاتفاق ما يزال ممكنا. قتيل وإصابات بتعرض ناقلتين إماراتيتين لاستهداف إيراني في مضيق هرمز، وواشنطن تبدأ اليوم بفرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية والمناطق الساحلية لإيران. البحرين تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية صباح اليوم، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لمنع تكرار الاعتداءات الإيرانية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. متحدث باسم التحالف بقيادة السعودية في اليمن يفيد بأن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية. الأمم المتحدة تحذر من التصعيد في اليمن، وتدعو جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء في المفاوضات، وتقول إنه لا بديل عن عملية سياسية شاملة يقودها اليمنيون.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف صحي.

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كتير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار
4: وبيت الشعر دار،
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net القصة وما فيها. حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
6: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: اهلا ويا سهلا ويا مرحبا ويسعد صباحكم جميعا لكل حدا عم بسمعنا ولكل حدا عم بتابعنا ولكل حدا اليوم هيك شارك معنا بمشاركاته الحلوه. فعلا اليوم كان في هيك اجزاء ناس بتحكي اشياء فعلا كانت سيئه في حياتها, وفي ناس اغلب الناس عم تحكي عن موضوع الاصحاب انه انا ممكن اغير اصحابي, وفي ناس بيحكوا لك انه انا ممكن ارجع اشوف حدا مثلا
1: توفى.
0: يعني فعلا. يا جماعه هاي تعتبر من الامنيات اللي اتوقع موجوده عند كثير ناس, وكثير ناس ببالهم انه يا ريت لو مثلا هذا الحدا نرجع نشوفه لو مره نقعد معه
1: حدا غالي عليها فعليا.
0: فعشان هيك دائما بحكي كتروا, يعني هلا يا جماعه يعني هذا الوقت بالضبط هذا الوقت اكثر وقت مهم بالحياه, استثمروا هذا الوقت, اقعدوا مع اهلكم, طمنوا على اهلكم, حاولوا قد ما كنتوا مشغولين. بعرف انه احنا كلياتنا عنا شغل وكلنا عنا قصص وجامعات ودنيا وعالم, بس قد ما كنتوا هيك بتقدروا توفروا لو وقت صغير من يومكم تقعدوا مع اهلكم, امك ابوك, تقعدوا تبرموا تدردشوا, هاي الشغله بتفرق معهم بتفرق معكم. عشان والله العظيم في ناس فعلا يا جماعه بتندم تحكي يا ريت انا الوقت اللي انا كنت رايح فيه مع صحباتي, ولا الوقت اللي كنت طالع مع اصحابي, ولا الوقت اللي انا كنت بتسلى قعدت فيه مع ابوي زياده, ولا قعدت فيه مع امي زياده. هاي الشغلات انتم ما حتحسوا فيها, الله يخلي لكم اهلكم يا رب ويطول باعمارهم, بس متى الواحد فعلا بحس بهذا الالم وبهذا الاشتياق لما هذا الشخص يطلع من حياته, سوري يختفي من حياته او يعني
1: بطل موجود
0: فهاي النصيحه انا جد لما اسمعها على طول اول شغله بتخطر على بالي انه انا ارنها امي اطمن عليها, كيفك شو اخبارك كيف امورك. فيش حد فينا بكره اهلي, كل الناس بتحب اهلها, بس الفكره انه احنا عم بنبدل الاشياء اللي بتسلينا بالحياه على اللي هي الاساسيات اللي هم اهالينا ابوي امي. لا يا جماعه والله ما لكم غير اهلكم, ما حد بحبكم قد اهلكم, وما حدا بخاف عليكم وبخاف على زعلكم, وبتمنى لكم الخير زيهم. لا تحكوا لي صحباتي ولا اصحابي ولا جوزي ولا اولادي, ما في بعد الاهل بالعالم, فديروا بالكم عليهم.
1: ماما معاكي
0: سوي لي محاشي يعني بعد هذا الكلام
1: كثير والله خاطر, يعني عن جد
0: يعني
1: حكت نشف رياض اجيب لها ميه قد ما حكت يعني. بس معاكي حق 100% صح كلامك, الواحد بس يفقد شخص غالي عليه بتمنى انه يعيد لحظه معه. دائما في كلمه بضلوا يحكيها, يعني بيحكي لو يرجع فيه الزمن ساعه واحده اعيشها معه صحيح. احكي له عن إشي جواتي ما قدرت احكي له اياه. ففعليا لين الموت يعني بتحسي انه كلنا أخذت شخص غالي علينا, كل بيت فيه شخص غالي عليه توفى يعني بيكون بهذا البيت. ودائما بنحكي شغلة بنحكي يعني ما في أعز من الأب وما في أعز من الأم, دائما هو الأب بيكون سند لإلك والأم هكذا. فبحكي إنه دائما فعليا وأنا من الأشخاص اللي بحكي هذا الإشي, بحكي يا ريت يرجع فيه الزمن لو يوم أقضي مثلا مع شخص غالي علي راح وأحكي له كل شيء جواتي. فبتحس إنه الموضوع هو شبه مستحيل, بس دائما بيحكي لك إنه سبحان الله إنه يعني في أشياء بتهون عليك أو بتعوضك, يعني في أشخاص بيعوضوا عليك.
0: صحيح صحيح 100% يا جماعة. خلينا هيك نسمع مع بعض أغنية نرجع ناخد باقي اتصالاتكم.

0: يعني ضياء منهم لناري يناري لاخذ بتاري. فعبد الرحمن عدي بني عبد الرحمن صحي بقول لك يا رندا بدنا نسمع مجوز، فبدك تسمعه ولا شو يا ضياء؟
1: على طول سبحان الله مش لهالدرجه.
0: هاي بقول لك يا عدي يلا
1: عدي انت كل يوم تطلب مجوز على فكره.
0: جو عالي عدي.

0: هي عدي سمعناك مجوز، بس يعني ضياء هيك بسمعنا خفيف مجوز،
1: يعني ضياء
0: سمعنا كمان أغنية شوي
1: بس هيك انت اليوم نقضيها مجوز يا جماعة بيموت مجوز ضياء.
0: بقول لك عدي المجوز عبارة عن فيروز صباح، يعني هو فيروز الصباح عنا احنا، هو بالنسبة له مجوز. والله معك حق يا عدي، لأنه صراحة المجوز بصحصح بيعطيك طاقة حلوة أو تطلع الدوام
1: اليوم بالمية. علا فؤاد كمان شاركت معنا بتحكينا يسعد صباحكم، أنا العادة اللي بتمنى تختفي مني هي العصبية. بي احنا شو عصبيين؟
0: أنا عصبية؟ شفتي هذا الفيديو دين؟ أنا عصبية اللي بتكسر بالبيت، أنا مو عصبية.
1: زهدت اليوم قاعدة أنا أهلي بحكوا لي لازم تبطلي شوي عصبية، أنا عصبية. قالوا لي خلص يعطيك العافية حقك علينا.
0: طيب خلينا نحكي لهم شغلة تانية دين كمان،
1: احكينا
0: الموضوع إنه ليه احنا ما إن فتحنا موضوع الصحبات، فتحنا موضوع المواقف، فتحنا هاي التفاصيل، بدنا نحكي عن موضوع إنه الواحد ليه بس يتداين من شخص، أوكي، والشخص يطلب دينه بزعل. طب أنت بس داينت منه ليه ما كنت زعلان؟ والناس الكمان دي اللي بتداين عشان يعملوا أشياء تافهة، مثلا ممكن يتداين عشان يسافر، ممكن يتداين عشان يطلع طلع مع صحباته أو مع أصحابه، ممكن يتداين مش لإشي ضروري بحياته أو إشي أساسي. فبنحكي عن موضوع الدين وموضوع ترتيب الفلوس، عشان إحنا آخر شهر فيش رواتب. يعني
1: أنا بتحكي آخر شهر، أنا على فكرة راتبي مخلص من الأسبوع الماضي.
0: إحنا بس أنا حاب أحكي لجود، جود كاتبتنا بالسكريبت إنه ترتيب الفلوس، وما في فلوس نرتبها يا جود. ما في فلوس
1: عن جد، الله يرضى عليك.
0: بدنا نسألهم مين الداين وقديه الداين، منه خلاص هلأ فلسنا،
1: ولا حد هو في حد
0: وقديه معك هلأ بجيبتك أو بالبنك، قديه معك لآخر الشهر.
1: أيوة
0: شو رأيك؟
1: ماشي اتفقنا.
0: يلا خلينا نسمع على 0784-463-31 عن طريق الواتساب أو عن طريق اتصال.
1: بس هي هاي الشغلة معك حق فيها، إنه كل حدا بجد بطلب مصاري بيجي بتحكيه بحكي لك والله بدي منك 1-2-3 بديني هالقد، بتروح أنت بتداينه، ممكن يعطيك وقت وممكن ما يعطيك وقت حسب يعني كمية الصحبة اللي بينكم والمونة. الفكرة إنه نقدر نحكي 99% منهم ما بيرجعوا الدين أو ما بيرجعوا الدين بالوقت نفسه، بس في حال رجعوا الدين بيحملوك أنت جميلة وبيزعلوا منك إنه أنت يعني شو ماخدين منك أنت عشان ضلك مزهقنا بترن علينا بدك مصاريك وبدك مصاريك. إذا إيش في شو بصير في الدنيا يعني، فهم أنتم ماخدين المصاري تزعلوا ليش إحنا نطلب المصاري؟ لهيك هذا ستايل أنا صاحبي فكونا منه، لأنه إذا الشخص اللي قبالك ما بيرجع الدين وأنت عارف كيف هو
0: ما داينه،
1: لا داينه
0: ما داينه. أو في ناس كمان لين بيشتركوا بجمعيات، نحكي عن موضوع جمعيات بياخذوا أول اسم بطل يدفعوا.
1: هذا
0: الحق فعليا عن جد في يعني اشخاص بيشتركوا بجمعيات يا جماعه وبيحكوا لك انا عندي شغله، يعني عندي شغله ضروريه لازم اخذها اول واحد بالجمعيه، وفعلا بيعملوا الجمعيه عشانه عشان هو ياخذ هاي الجمعيه ويمشي اموره، بكون عنده ظرف معين، عنده شغله معينه، بياخذ اول اسم بعدين بيختفي، ببطل يا جماعه لا يرد على الاتصالات لا يرد على الناس، بيختفي تماما، وبرجع لين بعد سنه سنتين بقول لك انا كنت مار بظروف وضيقه ماديه ما كانت خذيتني أرد. طب أنت أخذت الجمعية أول اسم وفي ناس دفعت لك، كيف ما بدك تدفع لها؟
1: صح صح مليون بالمية. هاي الشغلة كمان صارت يعني مع حدا من صحباتي، فعلا صار في تاتش بين الجهتين، ولما صار في تاتش قررت واحدة من البنات صارت تحكي لها أنه أنا ما رح أدفع الجمعية خلص، مع أنه هي مش مجبورة أنها تدفع عن البنت
0: طبعا.
1: فليش بتدخل المواضيع الشخصية بمواضيع مادية وبتحطوا حالكم بمواقف جدا صعبة ما إلها داعي؟ يعني أنا هاي الفكرة كمان حكيتها، فوصلت مرحلة أنه الناس جد بطل عندها يعني صراحة كرامة في بعض المواقف.
0: ثقة ثقة كمان لي.
1: وثقة كمان، يعني إذا أنت عارف لقبالك شخص ما بيعده يدفع، شخص غير ملتزم، شخص غير سوي نفسيا أصلا، لا ما تدخلوا معك بجمعيات، انت مو مجبور لانه انت بتسوي بشكل.
0: بس انا بدي احكي للمستمعين يعملوا مثلي، انا بس اداين حدا وما يرجع لي الفلوس شو بعمل لين؟
1: نزلي صورته على الانستغرام.
0: يا ريت تنزل صورته على الانستغرام عادي، بضلني انا قاعده جنبه اذا شفته بدنا اغني هاتوا الفلوس اللي عليكم،
1: قولوا للي اكل الحرام يخاف،
0: او بنزل له اغنيه هاتوا الفلوس اللي عليكم على الستوري بعمل له منشن انه يعني بعدين
1: الفاضي،
0: او غير هيك مثلا بزبط بزبط. او في شغله ثانيه كمان بنصحكم فيها، اعملوا طلب اوردر موجود يعني اي شيء بدكم اياه وخليه يوصلوه عند بيته، وبس يوصل عند بيته تمام، اذا رن عليك قول له بدي فلوس منك، حاسب انت.
1: حبيت الفكره
0: يعني
1: حبيت.
0: تمشي الامور
1: ماشي. والله عندها افكار جهنميه. احنا البنات كيدنا عظيم. هذا اليوم رح يكون يا جماعه سؤالنا عن جد. سؤالنا اليوم شوفي احنا كان ايش الموقف ممكن شفتوه من حدا نفسكم تنسوه، بس بحس هذا كمان يضاف للمواقف اللي ممكن نفسنا ننساها. مين اخذ منكم مصاري
0: وما رجع
1: وما رجعها؟
0: وانت يعني بدنا نسالهم كمان لين انت بتداين ولا بتداين، عشان نكون عارفين، عشان بتداين ناخذ رقم لينا. خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
5: وفر عتيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس المال شهرياً. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
3: إن شامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح. احنا معك
4: على طول. خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-451-740.
5: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين FM، معك بالصوت والصورة.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
7: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
5: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: ولسه مكملين معكم لليوم. يسعد صباحكم جميعا. ويعني كان سؤالنا الاخير هيك، ايش في موقف ممكن صار معكم بالحياه نفسكم مثلا تنسوه، نفسكم تتخطوه؟ لهيك انا اليوم صراحه بدي اسمع باقي الاتصالات، لانه احنا قربنا على السحب اليوم. رندا رح تسحب لانه ايدها ما شاء الله خضره والوراق خضره. اوكي،
1: الامور خضره
0: بالضبط
1: والشجره خضره.
0: خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير. صباح الخير منتهى سمعيتنا. صباح الخير.
2: الولد يشتم وعلى شاطئ النهر، والله مشينا أنا وخلي.
0: الله
2: الله. صباح الورود والعطور لمقدمين البرنامج في إذاعة عين.
1: صباح الورد، كيف حالك؟
2: نايف الدقاق الأزايد. صباح السعادة.
1: أهلا يا نايف، كيف أمورك؟ إن شاء الله تمام.
2: والله الحمد لله والشكر، نحمد الله والشكر دائما وابدا. اقول الحمد لله على السراء والضراء.
1: الحمد لله الحمد لله. نايف، كنا عم نحكي عن الناس اللي اذا طلبت دينها بتزعل.
2: ايش
1: نحكي عن الناس اذا داينت حدا تمام؟ واذا هذا الحدا طلب المصاري اللي عليه بزعل، بقول لك يعني انت ما استحملتني او بدي شويه وقت اصبر علي. شو رايك هذول الناس؟
2: شوفي اقول لك، اذا انا بدي اداين واحد، اذا اللي بعرف انه بسد الدين بداينه، إذا بعرف إنه ولا شيء وما بسد الدين وسكر قليل بدنا نعتبرها ما بعطيه من الأساس.
0: بالضبط من الأول.
1: يعني بتعطيه فرصة فرصتين بعدين بتبطل الداين.
2: طبعاً ما بعطيه. أما لما بعرف أنا ظروفه. إنسان مقتدر وبدفع حتى لو إنه يعني الواحد الدنيا إذا خليت وليت.
1: طيب نايف، إذا عرفت إنه هو الداين منك لأسباب غير منطقية أو أسباب تافهة.
2: ما بعطيه.
1: مثلاً.
2: ما بعطيه.
1: ما بتعطيه.
0: ايوه هيك يا استاذ نايف، خلي هيك عندك موقف.
1: معك حق نايف، الصراحه هي بتحل كل الامور صراحه.
2: اذا محتاج وبعرف انه محتاج بعطيه، اما مش محتاج بده يروح يشم الهواء و الى اخره. بقول له لا، باي باي لندن.
1: 100%
0: باي باي لندن.
1: باي باي لندن. الله يسعد صباحك يا نايف، يسعد صباحك.
0: خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
3: صباح النور حبيبتي، كيفك؟
0: يا اهلا وسهلا، عارفيني باسمك؟
3: منتهى.
0: حقك علينا يا منتهى، لسه قبل شوي كنا بدنا نحكي معاكي، بعدين دخل معنا خط تاني، يعني اتصال تاني. سهلا كنا.
3: يعافيك العافيه.
0: الله يعافيك منتهى. اليوم كان سؤالنا عن هيك، عمره صار معك موقف او بنقدر نحكي شغله صارت بالحياه عندك تعتبر سلبيه ونفسك انه انت تلغيها من الحياه، او انه زي كانها عمرها ما صارت؟ شو ممكن تكون هاي الشغله؟
3: هو شوفي في اشياء كتير،
0: اعطينا هيك شوي منهم.
3: انه اهمها يعني اوكي، انه بتدخلي ناس حياتك وبتكشفيهم على بيتك، على أسرارك، على وآخر إشي بتتفاجئي بالخذلان منهم.
0: صحيح.
3: فهذا الإشي يعني كتير كتير مهم إنه الواحد هذا بندم عليه كتير.
0: طب أنت الناس اللي انخذلتي منهم، يعني أنت قلتي دخلوا ناس بيتك واكتشفتي إنه همي بالآخر طلعوا مش سويين وخذلوك، كيف تعاملتي مع هذا الموقف؟ تعاملتي معهم بنفس الطريقة ولا أنت كبرتي راسك؟
3: لا طبعا بدي اكبر راسي لاني ما راح انزل لمستواهم.
0: صحيح، هذا الحكي الصح.
3: صح ولا لا؟
0: مليون بالمية. استاذ صباحك.
3: يعني هذا الاشي لابد منه، يعني مستحيل انه الواحد انه كثير يعني انه زي ما بيعاملك يتعامله. لا لا
0: صح،
3: ممكن هو بيعامل بمستوى دني، مستحيل انزل لمستوى دني عشان اعامله.
0: مليون بالمية. يعني أحكي لك شغلة، يكفي أن أنت بتنامي ضميرك مرتاح، مش متأكدة أن أنت مش غلطانة بحق هذا الشخص.
3: طبعا أكيد.
0: هذا أهم شغلة. سعد صباحك يا منتهى، ويعني استمتعنا ان حكينا معك، والله يهدي النفوس.
3: حبيبي.
0: يا اهلا وسهلا.

0: نرجع نحكي لين عن موضوع موضوع الفلوس وموضوع الدين لأنه على التالت عندنا هيك خبير مالي بده يحكي لنا كيف يعني نوفر من الفلوس اللي هي أصلا ما ضل معنا فيها فلوس يعني ما ضل معنا لآخر الشهر. فبدي يحكي لنا أكثر عن موضوع التوفير وبدي يحكي لنا أكثر كيف الناس بتاخذ 350 بتوفر 380
1: عن جد عن جد شو الفكرة
0: بدي أعرف كيف بتوفروا وكيف يعني الواحد يكون هيك يدفع أولوياته ويدفع التزاماته ومسؤولياته بعدين الفلوس اللي بضلهم معه إنه هو يتحكم فيها خلال الشهر.
1: طب خلينا قبل كمان ما ناخذ الضيف نقرأ شوي مسجات الواتساب اللي وصلتنا على 0784631. أول إشي بعتلنا عدي بني عبد الرحمن بحكي أنا عندي قاعدة دائما بقولها لأصحابي أنت حبيبي وصديقي بس ابعد عن المصاري لا تطلب مني ولا أطلب منك. الله يا عدي إنه معك حق لأنه أحيانا هاي القصص والله بتعمل عدوات وإنت مش يعني مش قاصد. عندنا كمان حدا بدون اسم أوكي بحكي أنا ما بحب الدين لأنه أغلب مشاكل الناس من وراء الدين. فعلا فعلا هاي الشغلة فعلا. صباح الخير هاي من خلود
0: وهذا صباح الخير من محمد بني مصطفى كمان
1: محمد بني مصطفى
0: صباح الورد صباحكم
1: خلود دغمش. صباح الخير لأفخم إذاعة وأجمل برنامج وأرقى مذيعات صباح الخير يا أحلى خلود بالعالم
0: صباح الورد يا خلود
1: يسعد صباحك.
0: خلينا كمان لين نسحب شو رأيك
1: يلا خلينا نشوف اليوم مين رح يكون معنا رابح ببيتزا القيصر يعني هيك اليوم الغدا رح يكون مختلف اليوم اللون أخضر بتحسي شب ولا بنت
0: يعني بنت
1: أنا شاب بحس
0: حسام أبو غوش مبروك يا حسام صراحة حسام بيستاهل لأن دائما بعت مسجات حلوة وطريقة كلامه كتير حلوة
1: هاي كمان ركز عليها كمان رندا إنه مش بس اللي بيرنوا علينا كمان بيدخلوا على السحب كمان اللي بيبعثوا لنا على الواتساب فويس نوت أو مسج بيدخلوا معنا على السحب
0: مبروك يا حسام. واليوم ما في طبيخ يعني في بيتزا قيصر
1: يسعد صباحك.
0: بدنا نحكي كمان لين إنه بعد الفاصل رح يكون معنا حمزة كمال هو مستشار تطوير دخل يحكي لنا أكثر عن موضوع الجمعيات يحكي لنا أكثر عن موضوع الدين يحكي لنا أكثر عن موضوع التوفير يحكي لنا أكثر عن موضوع الدخل والأمور
1: كله كله كله
0: كله كله كله
1: يسعد صباحكم.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: مع سنيبس. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: كيفك؟
1: تمام الحمد لله.
0: كيف الأمور؟
1: كله زي الفل. بخير.
0: يعني بتحس إنه حطينا موضوع الحلقة بوقت مناسب.
1: 100%.
0: صح؟ يعني قديش تاريخ اليوم؟ 14
1: قرب الراتب.
0: يعني كل حدا بالإذاعة أنا قبل الحلقة سألته قديه معك لا يتجاوز 6 دنانير. بدنا نديرهم.
1: نعرف يجي أصلا.
0: بدنا نديرهم. كنا عم نحكي عن موضوع الجمعيات أو قديه فوائدها، يعني كتير إلها فوائد منيحة أحسن من القروض مثلا. كنا نحكي عن موضوع الدين. فبدي أسألك، أنت بتفضل الجمعيات عن القروض مثلا؟
1: إذا في استطاعة بلا شك الجمعيات أفضل. إلها علاقة كتير بالفوائد، إلها علاقة كتير بحتى الالتزام المجتمعي، إلها علاقة بسهولة السداد، إلها علاقة بتأخير استلام المبلغ في الجمعية. أنا ممكن ما أستلم في الأول أستلم في الآخر فأكون عم بحوش فعليا. بينما تبعات القروض شوي قاسية على خصوصا على اللي راتبهم قليل أو اللي ما بيعرفوا يديروا خلينا يدخلهم بشكل منيح، فشوي بتكون أصعب عليهم.
0: طب عندي سؤال، كيف يعني أوفر من راتبي؟
1: طيب
0: سؤال يعني.
1: وهذا مش سؤال، هذا موضوع.
0: هو سؤال
1: بس الموضوع بيبدأ
0: دي أعطيني الطريق وأنا بمشي عليه.
1: الموضوع بيبدأ من شقين رندا، بيبدأ من شو دخلي وشق الثاني شو مصروفي. فأنا ما بزبط أقول بدي أوفر وأنا مغمض عيوني عن باقي العوامل اللي موجودة. انا قديش فعليا انا قديش دخلي اصلا، شو الانكم تبعي.
0: طيب.
1: مش بس راتبي، ممكن يكون مصادر دخل تانية.
0: أوكي.
1: هل عندي اصلا ولا لا، وفي المقابل الشق الثاني من المعادله قد ايه مصروفي اصلا، او شو اللي بصرف عليه، كمان شو البنود اللي بصرف عليها. اذا قدرت اشوف او افهم هدول الشقين من المعادله، الامور صارت اول خطوه اخذتها. انا قدرت بعديها افكر هل بقدر اوفر ولا لا، وكيف بقدر اوفر.
0: طيب يعني الواحد يدفع التزاماته، ينزل دخله، ما بنحكي الراتب، دخل خارجي أو راتب الأساسي، يدفع التزاماته مسؤولياته اللي هي واجب عليها وما يأجلها، تمام. بعدين بهذا المبلغ بده يوفر فيه،
1: يعرف دخله.
0: أوكي.
1: وبعدين يعرف مصروفه وشو المستوى اللي بده يكون موجود فيه. تمام. ما بنحكي عن حرمان، احنا بنحكي عن فهم للوضع عشان وقتها يحدد ايش الالتزامات الحد الأدنى اللي لازم يسدها كل شهر وقديه بقدر يقلل منها. فبقدر وقتها قبل ما يبدأ الشهر يعرف قديش بقدر يوفر من هذا الدخل. فبنعمل إشي اسمه ميزانية.
0: تمام؟ ميزانية.
1: فهي هاي ببساطتها إنه أنا لازم أعرف دخلي مثلا 350 دينار.
0: أوكي. بوفر 380 توفير 380.
1: بس لازم أكون عارف شو المصاريف الرئيسية المطلوبة مني. أنا ما بحكي عن حرمان، بس بحكي عن أفهم هل عندي قرض بدي أسده، هل عندي جمعية مشترك فيها، هل عندي إيجار بيت، هل عندي مصروف عائلة، هل كذا. هاي الأشياء بدها تكون واضحة.
0: أوكي.
1: عشان بعديها أبلش أشوف هل أنا بحاجة أقلل مصروفي ولا أزيد دخلي، لأنه ما عندي بديل غير هدول الاثنين. صح.
0: أوكي.
1: بس في المقابل تقليل المصروف محدود، أنا ما بقدر أصفر المصروف تبعي، ما بقدر أخليه صفر. بقدر أقلله، أتقشف شوي، بس ما بقدر أمنع المصروف. في المقابل زيادة الدخل نظريا مفتوحة، بقدر أزيد. هلأ هذا إشي تاني بالإدارة المالية، شيء بنسميه باركنسون، مرض باركنسون بالإدارة المالية.
0: أوكي.
1: واللي هو الإنسان بيعتقد أنه كل ما زاد دخله كل ما زاد مصروفه.
0: 100%.
1: حقيقة مش 100% هذا الحكي صحيح، لا، ولكن إحنا نطمح لمستوى أعلى، فبالتالي بنزيد مصاريفنا، إلا بحالات معينة اللي بيكون فيها حقيقي الشخص هو عايش تحت ضغوط مالية ودين مستمر، فزيادة دخله تعني تغطية مصاريف حقيقية كانت موجودة.
0: أوكي.
1: بس هاي حالات مش دائما
0: مش
1: موجودة.
0: دائما.
1: نعم.
0: عندنا كمان إحنا كجيل طالع جديد أو جيل قديم متلازمة الطفر، إذا عمرك سمعت فيها.
1: الكل طفران.
0: لا، متلازمة الطفر شو هي؟ أول ما تبلش تطفر وتصفر بتزيد التزاماتك ودخلك، يعني بتزيد إنك تشتري، أو مثلا بس أكون طفرانة بحلو بعيني كتير شغلات، أو الناس اللي مثلا بس يدفعوا فيزا بحس حالهم ما دفعوا.
1: هذا كله إله بعد نفسي من كونه بعد مالي.
0: البنات أكتر؟
1: ما بفرق كتير صديقي، بفرق ب إنه الشخص بده يشعر إنه قادر على شراء شيء، قادر على تحقيق شيء معين. تمام. فأنا بدي أشتري هاي الطاولة، ملهاش مكان عندي في البيت، بس أنا بدي أحس، ولا معي فلوسها، بس أنا بدي أحس إنه عندي القدرة على شرائها، مش لأنه بحتاجها، لأنه بدي أشعر بالقدرة على تحقيق هذا الشيء. فاللي بيصير إذا أنا ما فهمت البعد النفسي والمشاعر اللي بتتحرك جواي، فأنا في الغالب راح أواجه هذا

0: ده القرار بتسرع. لذلك واحد من التكنيكس التقنيات اللي بننصح فيها الناس قبل ما يتسرعوا بالشراء, إذا أنت إجتك رغبة زي هيك على الأقل أجل الشراء 24 ساعة.
1: آه فكر فيها,
0: اهدى شوي. إذا حسيت الموضوع كبير والإشي اللي بدك تشتريه كبير, أجله أسبوع لأسبوعين, حتلاقي حالك بريدت هديت. هلأ أنت لما تمسكي اليوم أبليكيشن شوبينج تدخلي تك تك تك تلاقي السلة في الآخر فيها 200-300 دينار. أعطي حالك أسبوع ما تشتري, أعطي حالك أسبوع أسبوعين
1: بقلل منها.
0: كل 3-4 أيام ادخلي حتلاقي حالك بتشيلي شغلات, 50% منها راحت لأنها كانت بس عاطفية بلحظتها. فلذلك إذا أنت قررتي إذا أنت حسيتي حالك داخل في متلازمة الطفر أفضل طريقة إلها أنك تمسكي حالك شوي, تاخدي ستيب باك, تهدي حالك
1: يومين ثلاثة, شو عندي التزامات,
0: حتلاقي حالك تذكرتي التزاماتك, تذكرتي حتى ممتلكاتك. أنت عندك جاكيت هذا بدله 3-4, ليش في داعي أشتريه كمان مرة؟ حتلاقي حالك قارنتي بين هاد, بين أحط الفلوس هون أو أحط الفلوس في مكان تاني. فبتصاري بتقدري تعملي التوازن بشكل أفضل من إنك تاخدي قرارات عاطفية سريعة.
1: 100%. أنت حكيت شغلة, حكيت إنه الواحد لازم يحط ميزانية, صح؟ وإحنا بنعرف كأي أزواج بداية الشهر بيجي بقعدوا مع بعض بيحكوا نحط ميزانية الشهر, صح؟
0: صح.
1: هل بعد الميزانية ما بتصير مشكلة؟
0: إذا بنيت الميزانية بناء على رأي شخص واحد في الغالب رح تصير مشكلة. إذا بنيت الميزانية بشكل غير واقعي رح تصير مشكلة. إذا بنيت الميزانية
1: طرف؟
0: بغض النظر من الطرف, الطرف الثاني تمام, اللي ما أخذ رأيه, اللي ما كان جزء من العملية.
1: أوكي.
0: إذا بنيت الميزانية واعتبرت شيء مقدس لا يمكن المساس به رح تصير مشكلة. الميزانية هي وسيلة عشان أعرف أقرر كيف الفلوس راح تنحط, أو هي وسيلة عشان أنا أتحكم بالفلوس مش الفلوس أتحكم فيها. تمام. فإذا أنا اليوم اعتبرتها شيء مقدس لا يمكن المساس فيه فأصبحت هي متحكمة فيها, بينما أنا بعمل الميزانية عشان أعرف أتحكم بتوزيع الفلوس وأعرف أوصل لمرحلة ما أكون طفران وأقدر أعمل شوية سيفينجز على الأقل في الأول, أو أعرف وين الفلوس عم تتحرك عندي.
1: دائما الرجل أوعى بموضوع الميزانية.
0: بملاحظاتي الشخصية ما في رجل أو مرأة فيها. في شخص واعي ماليا وفي شخص مش واعي ماليا.
1: هو الرجل دائما واعي ماليا أكثر؟
0: ما لقيت هذا التمييز بين الرجال أو النساء. هي بتعتمد حسب التربية, بتعتمد حسب القناعات, حسب السلوك, حسب كتير تفاصيل. ما لقيت بصراحة شيء علمي بيقول لك الرجل أفضل أو المرأة أفضل, ولكن اللي أنا لاحظته كله التربية والتنشئة والقناعات هي اللي بتحدد.
1: طيب عندي سؤال تاني. هلأ نسمع كتير بين أزواج, يعني الحياة مشاركة, وأنا مع إنه الزوجة تساعد زوجها, المجتمع إنه هون صعب, الغلاء موجود, يعني الحياة مشاركة ما عندي مشكلة. بس هلأ عم نشوف بآخر فترة أو لاحظنا بالعلاقات الزوجية إنه الرجل راكن على زوجته بشكل لا يوصف. وبترجعي بنحكي إنه زي ما يحكوا كانوا أمثال المثل زمان أمهاتنا, جوزك على معودتي وابنك على مربتي. فهل أنت بتوافق هذا الإشي؟
0: في الواقع الاثنين حسب ما يعودوا بعض.
1: أوكي.
0: هلا أنا ضد موضوع الاعتمادية من الرجل على المرأة بقولا واحدا, لكتير أبعاد دينية ومجتمعية وأفكار, ولكن فكرة إنه إحنا بنعوض بعض, حقيقة إحنا بنعوض بعض. زي ما المرأة ممكن تتعود إنه زوجها بيعصب لو صار موقف معين, لو حكى التليفون وهو موجود, هو بيعرف إنه هي بتتضايق لو صار كذا. فالاثنين بيبدأوا يعودوا بعض على سلوك معين. ما بدي أدخل كتير بالجانب تبع العلاقات, بس
1: يعني
0: خلينا
1: أنا بحاول أسرع منه أشياء
0: بس خلينا شوي نركز على كيف الفلوس بتم إدارتها. ففعليا الاثنين إذا اتفقوا على بشكل مشترك مش بسلطة من شخص اتجاه الآخر, بغض النظر هي سلطة ناعمة أو سلطة خشنة, بس إذا صار في اتفاق على الآلية وقتها ما بيصير بيصير في تعويد على نظام جديد. يمكن واحد من الشغلات اللي بدي هيك ألمح فيها في العلاقات, إنه لما اثنين بيرتبطوا أو بيكونوا موجودين في بيت واحد, بوجهة نظري لازم يبدأوا يخلقوا نظام جديد لإلهم, مش ياخدوا أنظمتهم من أسرهم على بيتهم
1: ويطبقوها.
0: فلازم يبدأوا يخلقوا النظام الخاص فيهم, واللي من ضمنهم اللي بنحكي فيه هلأ النظام المالي تبع الأسرة.
1: طيب هلأ سؤال تاني يعني آخر سؤال رح أدخل يعني دايما بيحكوا إنه البيت اللي المرأة بتشتغل فيه بتحسي إنه الرجل ما بيقدر إنه هو يسيطر أو ما بقدر يكون هو قادر إنه هو يعني كيف بدي أحكي لك إنه قادر يعطي كلمة ببيته. فهذا الإشي صح؟
0: طيب في جزء له علاقة بفهمنا ل هو جزء تاريخي أكتر وتنشئي تربوي له علاقة بفهمنا بدور الرجل في الأسرة ودور وجزء تاني له علاقة بالديناميكس بين الرجل والمرأة في في هاي الأسرة تحديدا وكيف المرأة بتتعامل مع الرجل بهاي الحالة تحديدا
1: ماليا. احنا بنحكي
0: بالضبط انا بحكي لك ماليا. جزء من ثقافة الرجل في مجتمعاتنا هي انه هو الشخص المنتج او حتى تنشئته او حتى خلقته هو شخص هو مخلوق بحب عملية الانتاج والنتائج.
1: أوكي.
0: الان ما في مشكلة لو المرأة كانت بتحقق بتعمل نفس الدور، ولكن لما يصير الموضوع فيه تهديد ل شعوره الذاتي انه هو شخص منتج وقتها بصير فيه خلل
1: تحت مصطلح انا بشتغل مثلي مثلك،
0: تحت مصطلح انا هو بيفهمها مش بشتغل، هو بيفهمها انا بقدر انتج وبقدر اخذ قرارات
1: 100%
0: واعمل شيء مختلف. الجانب الثاني له علاقه بالعلاقه بين الاثنين، اذا المراه بدات تتعامل مع الرجل بمنظور النديه، العلاقه اطلاقا ما هي اثنين مقابل بعض، هي اثنين ماشيين مع بعض ولا في حدا لازم يسحب التاني باتجاه بقدر ما احنا اثنين نتفق كيف نمشي. فإذا صار في الشخص ضعيف، الرجل ضعيف نفسيا والمرأة استغلت هذا الضعف وبدأت تضغط عليه كمان وتفرض هاي السيطرة، وقتها رح تصير اللي انت بتحكي عنه
1: 100%. يعني سمعتوا يا جماعة، سمعتوا، ما دخلنا احنا البنات، ما دخلنا، دائما بيجي الحق علينا واحنا فعليا طيبين زي ما بتعرف يعني
0: كثير.
1: بدي اشكر حمزة كمان مستشار تطوير الدخل والعلاقات الزوجية لانه هو فادنا بشغلتين، وبتمنى اي حدا سمعنا اليوم انه يستفيد من المقابلة. وهلأ خلص مشوارنا معكم لليوم، نشوفكم بكرة بنفس الموعد. باي باي.
2: الجو بده اياك والمود على كيفك بخير.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمانة العامة لمجلس النواب تتسلم القرار القضائي القطعي القاضي بحبس النائب حسن رياضي لمدة سنتين وتحيله إلى الهيئة المستقلة للانتخاب. مجلس الأعيان ينتخب عبد الله نسور نائبا أول للرئيس وهان الملقي نائبا ثانيا. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران، وأن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ولم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار. الجيش الأمريكي يشن جولة جديدة من الضربات على إيران، مما أسفر عن انفجارات في أنحاء متفرقة من طهران، وترامب يقول إن الاتفاق ما يزال ممكنا. قتيل وإصابات بتعرض ناقلتين إماراتيتين لاستهداف إيراني في مضيق هرمز، وواشنطن تبدأ اليوم بفرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية والمناطق الساحلية الإيرانية. البحرين تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية صباح اليوم، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لمنع تكرار الاعتداءات الإيرانية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM، معك بالصوت والصورة.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. من أردن

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: ملآن بلا بعص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس. سنابس.
2: افتح واربح عبد جوائز ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس. شيبس

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمانة العامة لمجلس النواب تتسلم القرار القضائي القطعي القاضي بحبس النائب حسن رياضي لمدة سنتين وتحيله إلى الهيئة المستقلة للانتخاب. مجلس الأعيان ينتخب عبد الله نسور نائبا أول للرئيس وهان الملقي نائبا ثانيا. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران، وأن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ولم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار. الجيش الأمريكي يشن جولة جديدة من الضربات على إيران، مما أسفر عن انفجارات في أنحاء متفرقة من طهران، وترامب يقول إن الاتفاق ما يزال ممكنا. قتيل وإصابات بتعرض ناقلتين إماراتيتين لاستهداف إيراني في مضيق هرمز، وواشنطن تبدأ اليوم بفرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية والمناطق الساحلية الإيرانية.

0: أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نيزات. حمل تطبيق عين افم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افم معك بالصوت والصورة.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تجلو بها قلوبنا وتنور بها أبصارنا وتحفظ بها أفئدتنا، وعلى آله وصحبه وسلم يا مولانا تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله أعزائي المستمعين، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر. اليوم بدنا نمر على أمر واجب على كل مسلم، هو ضرورة اجتماعية. اللي تركوا أعرض عن الجنة. بدنا نكسر ونحطم الحاجز اللي بيمنعنا من أداء هذا الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى افترض علينا، واللي عاقبته لمن تركوا وخيمة ومعيقة عن دخول الجنة. أحيانا إحنا بنحط في حياتنا حواجز وبنفكر إنها بتريحنا، أو بنفكر إنها بتنصرنا على الطرف الآخر. حاجز اجتماعي، مشكلة شخصية، مشكلة نفسية، مشكلة قلبية، لكن هاي المشكلة وهاي الحاجز اللي احنا بنحطه تجاه الآخرين أو في معاملاتنا مع الآخرين إنما يكون حاجز عن دخولنا الجنة، يجلب سخط الله سبحانه وتعالى. فإحنا اليوم بدنا نتخطى حاجز مهم جدا، ربنا سبحانه وتعالى وعد بمن فعله أن يصله وبمن تركه أن يقطعه. هذا الحاجز إذا أنت منعته ووضعته بيكون مصيرك النار والعياذ بالله، وإحنا بدنا يكون مصيرنا الجنة. وما بسر أحد أن يدخل الجنة وأخوه يدخل النار، وما بسرك أنت إنك تدخل الجنة لحالك. وإحنا مهمتنا في المجتمع هذا كله الناجي منا يأخذ بيد أخيه، يأخذ بيد أخوه إلى الجنة. اللي بيشوفه مقصر بينصحه و بينهاه وبيوقف معه وبيأخذ إيده. قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالم؟ قال: أن تأخذ بيده، يعني تمنعه عن الظلم. وإحنا اليوم بدنا نأخذ بإيدين بعض إن شاء الله جميعا، حتى ندخل كلنا في رحمة الله وفي رضوانه وفي جنته. لأنه الإسلام عنا مش منظومة فردية كل واحد لحاله، لا، ولا حرية شخصية كل واحد لحاله. هذا الإسلام قائم على الجماعة. لاحظ، بنصلي مع بعض وبنصوم مع بعض وبنحج مع بعض، ثلاثة من أركان الإسلام الخمسة بنفعلها بشكل جماعي، وهذا بدل على أنه ديننا دين جماعي. حتى أنت في صلاتك شو بتقول؟ بتقول اهدني ولا اهدنا؟ بتقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبصلاة الفجر لما الشيخ يقنت فيكم شو بيقول؟ بيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. ولا بيقول: اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. كلنا يا رب مع بعض، كلنا مع بعض. ولما ربنا سبحانه وتعالى مدح المهاجرين ومدح الأنصار ثم مدح الذين من بعدهم فقال: والذين جاءوا من بعدهم، إحنا يقولون: ربنا اغفر لنا كلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كل إشي جماعي، ديننا جماعي. شوف كيف الله سبحانه وتعالى فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، والله عمل اجتماع أسبوعي للمسلمين في صلاة الجمعة، اجتماع واجب. عمركم شفتوا اجتماع ملتزم به أحد من الخلق مثل اجتماع يوم الجمعة؟ كل الناس تجتمع في المسجد، اجتماع أوجب الله سبحانه وتعالى، وبيحترموا كل المسلمين وبيروحوا له كل المسلمين. وحتى في أحيانا بتلاقي واحد ما بيصليش إلا يوم الجمعة. اجتماع ربنا سبحانه وتعالى فرضه ليش؟ لأنه المسلمين لازم يكونوا مع بعض، وحتى في الجنة بيدخلوا مع بعض. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، جماعات مع بعض. فيش واحد إذا عمل بيدخل الجنة لحاله، ولا واحد يحاسب بس لحاله. ترى أنت تحاسب عن نفسك وعن من تعول في جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راعي ومسؤول عن رعيته ومسؤول عن جماعته، والرجل في بيته راعي ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤول عن ما استرعاها الله سبحانه وتعالى عنه. في شيء جماعي بقول لك خذ بإيد أخوك وروحوا مع بعض على الجنة. واللي ما بيلتزم رح يتحاسب، الأب رح يتحاسب إذا بنته بتطلع بمظهر مخالف للشريعة، الأب رح يتحاسب، والأخ رح يتحاسب، والزوج رح يتحاسب على ضياع دين بنته ومرته وأخته وأمه. والأم ستحاسب على عدم تربيتها لابنها. في نظام جماعي، كلكم بدكم تأخذوا بإيدين بعض إلى الجنة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، مش واحد، وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ففي حواجز إحنا بنحطها قد تمنعنا من الجنة، يمكن أنا مش شايفها بس أخوي شايفها، بده يحكي لي، بده يحكي لي أنت في حاجز يحجز بينك وبين رضا الله وجنته. هذا الحاجز بدك تنزعه وتشيله. ممكن يكون حاجز كذب، ممكن يكون حاجز نميمة، ممكن يكون حاجز كبر، ممكن يكون حاجز قطيعة، ممكن يكون حاجز ربا، خمر، عدم صلاة، إلى آخره. الناجي منا واللي موقعه كويس بده يأخذ بإيد أخوه وينصحه. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب منا إن نصحب الشخص الكويس. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلان خليلا، لأنه بعمره ما نصحني نصيحة لله. الصاحب اللي ما عمره نصحك نصيحة لله ما بدك إياه. الصاحب اللي بيأخذ بإيدك إلى المعاصي ما بدك إياه. الصاحب اللي بيأخذ بإيدك إلى الله امسك فيه وتعربش فيه. ولا تصحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. وشوف صحبة النبي شو بتسوي. رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بيشرب الخمر، وبيجي عليه 4 شهود ويحد حد الخمر ويجلد. المرة الأولى، المرة الثانية يجلد أمام الصحابة، والمرة الثالثة بيجي على النبي بيجلده، والمرة الرابعة واحد من الصحابة زهق منه وحزن عليه، عصب لأنه هذا شاغل النبي. أنت بدك تشغل النبي في قزازة الخمر؟ فقال الله يلعنك من كثر ما بيجوا فيك ويقيموا عليك الحد من أجل الخمر، كل يوم تشرب خمر، الله يلعنك. كويس، حكى كلمة غلط. شو الدافع؟ الدافع إلها حزنه عليه وشفقته بالنبي عليه الصلاة والسلام. هو النبي مش فاضي غير لإلك؟ مين اللي وقف جنب هذا الصحابي؟ اللي وقف جنب الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام، صاحبه. ما هو اسمه صحابي. صحيح إنه متلبس بشيء حرام، متلبس بشيء لا يرضى الله سبحانه وتعالى بل يبغضه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وقف معه لأنه الناجي منا بده يأخذ بيد أخيه ويسحبه إلى الجنة. ما بتركه على معصيته، ما بقول له الله يلعنك روح أنت مش من المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تلعنه، إياك إنك تلعنه وتكون عون للشيطان على أخوك، إياك إنك تلعنه. هذا مش بيصلي معنا؟ هذا صلاته لابد في يوم من الأيام تنهى عما يفعل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلما شاف الصحابي تعامل النبي ولطف النبي عليه الصلاة والسلام شو قال له؟ قال له يا رسول الله أنا أشهدك وبشهد كل الموجودين أنني لن أعود إلى شرب الخمر أبدا. وتاب الصحابي وما رجع أبدا يشرب الخمر. شوف كيف الناجي منا بيأخذ بيد أخيه، اللي بيشوف أخوه واقع في مشكلة تحجزه عن رحمة الله وعن جنة الله وعن رضوان الله، وتجلب إله سخط الله. ما يرضى ويسكت، ما يرضى ويسكت. الصاحب لما تشوف صاحبك ماكل ورثة أخته لا ترضى. الصاحب لما يشوف صاحبه ما بيصلي ما ترضى. قل له لا تستحي إنك تؤمر بالمعروف، قل له يا حبيبي صلي، قل له الصلاة ما هي 5 دقائق طهارة بدن ونظافة ثوب ورياضة، رياضة جسم وصلة روح بالله سبحانه وتعالى. قل له ربنا بيستناك، ما بدك توصله. فالناجي منا يأخذ بيد أخي. بدنا نعلم أنفسنا هذا الشيء. شوف الصحابي لما سمع كلمة حنونة قال له يا رسول الله والله عمري ما برجع، والله ما برجع، هاي شفقتك فيا وأنا العاصي وبدك تأخذني مع إني أذنبت مرة ومرتين وثلاث. الناجي منا يأخذ بيد أخي. اليوم في حاجز اتكلم عنه أخونا أبو محمد عامر الرجوب في برنامج الصبح، برنامج بصوتك، موضوع جدا مهم، جدا مهم، وقاعدة أساسية من قواعد الدين. لو واحد بيصلي وبيصوم وبيزكي وبالمسجد بالصف الأول وكل الناس بتحترمه وبتحبه وعلاقته بالناس ممتازة، لكنه بيعمل عمل واحد، هذا العمل ما راح يدخله الجنة. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة مين؟ عاق. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر لا يدخل الجنة قاطع، قاطع رحم وعاق لوالده، والاثنين في معنى واحد. فمهما كنت بتعمل من الأعمال، بتصلي بتصوم بتزكي بتصلي النوافل وبتقوم الليل والناس كلها بتحبك لأخلاقك، لكن بتعمل عمل واحد، لن يدخلك الله الجنة بهذا العمل. إيش هو؟ لن يدخل الجنة عاق، ولن يدخل الجنة قاطع. قالوا قاطع رحم. أختك اللي بتستناك ترن عليها تليفون وتطمن عليها، أختك اللي بتستناك سنوات عشان تحكي معها، أخوك اللي تاركه وما بتحكي معه، أمك اللي مش مسئل فيها، أبوك اللي مش مقدر تعبه، لا يدخل الجنة قاطع. إحنا ليش بنصلي وبنصوم يا إخوان؟ إحنا ليش؟ إحنا أنا محمد العبادي ولا فلان الفلاني ليش بصلي؟ ليش بصلي 5 صلوات؟ ليش بصوم شهر رمضان؟ ليش بحاول يتجنب الحرام قد ما بيقدر؟ ليش بحاول يتزود من الصالحات قد ما يقدر؟ ليش؟ ما كله عشان ندخل الجنة، مش هيك؟ لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة عاق. الجنة لله سبحانه وتعالى، بيعطيها لمن يشاء وبيمنعها عمن يشاء، وكتب على نفسه سبحانه وتعالى ألا يدخلها عاق ولا يدخلها قاطع رحم. يا ترى قديش ببلاد المسلمين وبأسرهم وبعائلاتهم وببيوتهم عدد من الناس اللي بيقطعوا أرحامهم، وهو بيصلي وهو بيصوم وبينادوله يا حج، ترى بينادوه يا حج لكنه قاطع رحم. عشان نكون بالصورة، من هم الأرحام؟ الأرحام لما نحكي إحنا الأرحام، من هم الأرحام؟ الأرحام هم الأقارب، كالجدات والأجداد والخالات والعمات وأولاد الأخوال والأعمام كل هذول من الأرحام. أي شخص قريب لك من جهة الأب أو من جهة الأم هو من أرحامك، سواء كان يرث أو لا يرث. وأولى الناس بالوصلة هم الآباء والأمهات. نحكي عن الآباء والأمهات في صلة الأرحام لكن بعد الفاصل. خلينا نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: القرآن. على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيراً لقيت المكان الصح لك.
2: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعرا في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجانا. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايما سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06550 46.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.

0: معروف. خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-451-740.
1: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
4: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى. أولى الناس بالصلة هم الآباء والأمهات. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر علاقة الإنسان بأبوه أمه شو قال؟ قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أولى الناس بالصلة من جهة الأرحام أبوك وأمك. أبوك اللي بيطلع من الصبح عشانك وعشان إخوانك، يجيب مصروفك ويأمن عيشتك وحياتك وينفق عليك في جامعتك عشان تكبر وتتربى وتكون في أحسن ما يكون. وأمك اللي بتطبخ وبتغسل وبتجلي وبتحرق دمها عشان تكون أنت أحسن واحد في الدنيا كلها. أولى الناس بك أبوك وأمك. قال يا رسول الله من أحق الناس بصحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. هذول أحسن الناس في حياتك. وصلة رحم الإنسان واجبة، وجوب بإجماع العلماء. ومعنى الصلة الزيارة لمن استطاع أو المراسلة لمن لم يستطع، والإحسان للمحتاج منهم للي بيستطيع. فاللي بيعرف إنه في من أرحامه فقير وجب عليه إعانته إذا كان غني، واللي بيعرف إنه من أرحامه مريض يجب عليه مساعدته أو القيام على شأنه إذا بيقدر، أو مواساته على أقل تقدير. واللي بيعرف إنه رحمه عنده فرح أو ترح أو مريض أو محتاج أو بده أي شيء مساعدة وهو قادر ويمنع عن أرحامه ذلك، فهذا اسم قاطع للأرحام، وهو مرتكب بإجماع العلماء كبيرة من الكبائر. وصلة الأرحام درجات، في من يصل رحمه بشكل متقارب بالمال وبالمواساة وبكل أنواع الصلات وبالزيارة ولا ينقطع عن أرحامه أبدا، فهم خير الناس. الله يجعلنا منهم ويغفر إلنا تقصيرنا. لكن شو ضابط صلة الرحم من قطيعة الرحم؟ الضابط أن لا يشعر الرحم بإيش؟ بالجفوة منك. في بعض العائلات عادي، يعني مثلا معتادين إنه كل شهر يشوفوا بعض مرة، مثلا في بيت العيلة فرضا. لما يشوفوا بعض خلص الأخت بتطمن والأخ بيطمن وما بيشعر إنه في جفوة بين الأرحام. في ناس من مشاغلهم وحياتهم وطبيعتها بالأعياد والمناسبات ورمضان والأفراح والأتراح، إذا غاب الأخ أو الأخت أو القريب أو الرحم عن هذه المناسبة القريب بيشعر بجفوة، إذا شعر بجفوة انقطعت رحم. الضابط إنه ما يشعر الشخص المقابلك ممن هم من أرحامك بالجفوة إنك أنت مجافيني ومش سائل عني، أنا مرضت ما زرتني، أنا صار عندي ابني نجح بالتوجيه ما إجيتني، أنا كنت محتاجة ومريضة وأنت ما سألت عني، إجا رمضان وما حكيت معي تليفون، إجا العيد وجهزت المعمول والقهوة وما زرتني ولا ولا ولا سألت عني. وأنا شفت موقف بحياتي لما أتذكر وبتذكر قديش إنها الدنيا يعني سبحان الله ما إلها قيمة. أخ متهاوش مع أخوه ومجافين بعض ومش سألنين في بعض، الكبير منهم حاول يصلح مرة مرتين ثلاث، لكن الصغير للأسف يعني كان عاق وقاطع. وفي يوم من الأيام الأخ الكبير بيمرض مرض مفاجئ ويتوفاه الله، وبالمسجد وأخوه مسطح وملفوف ويجهز للصلاة عليه، بيجي الأخ ذاك الثاني القاطع ويا أخوي سامحني ومشان الله والله يقطع المصاري والله يقطع المشاكل والله يقطع مش عارف إيش، بالله عليك تسامحني وحقك علي، وأنا اللي أنت كنت كويس وأنا اللي مش كويس، بعد إيش بعد إيش بعد إيش؟ خلص ما هو اللي قطع قطع، إحنا نستنى هاي اللحظة؟ اللي متهاوش مع أخوه وأخته، اللي ماكل حق خواته ومش سائل فيهم، مستني هاي اللحظة تيجي عشان يتذكر إنه على ذنب عظيم وعلى خطر عظيم وإنه ضيع أرحامه؟ لا، فالصلة واجبة وتركها من أعظم الكبائر اللي بيفعلها الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الله سبحانه وتعالى ساوى بين الإفساد في الأرض. شايفين اللي بسووه اليهود هسه؟ شايفين اللي بسووه في اليهود في المسلمين من الفتن، من الفتنة بينهم والتقتيل فيهم في غزة وفلسطين؟ الله سواها مع قطيعة الأرحام. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الآية خطيرة، الآية مصيبة على قاطع الرحم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الله أمرك إنك توصل أشياء منها الأرحام، ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: من كان يؤمن بالله، اللي بيؤمن إنه الله موجود وفي يوم آخر وسيحاسب، فليصل رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما دخل المدينة المنورة أول شيء تفوه به صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. أما قاطع الرحم فبالإجماع قد ارتكب كبيرة من الكبائر. كيف بيحصل قطيعة الرحم؟ تحصل بوحشة القلب والتنفير من الطرف المقابل وترك الإحسان، إما بالمال إذا كانت الحاجة نازلة، أو بترك الزيارة بدون عذر، أو ترك السؤال بالإطلاق. هذا كله تحصل به قطيعة الرحم. فاللي ينبغي على الإنسان الذي يؤمن بالله واليوم الآخر حتى لو رحموا قطعوه أن يصلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا شو يعني الصلة، قال: ليس الواصل بالمكافئ. شو يعني المكافئ؟ يعني والله أرحامي وصلوني بوصلهم، يجوا علي بأفراحي بزورهم بأفراحهم، يجوا علي بأتراحي بزورهم بأتراحهم، يجوا علي بالعيد بزورهم بالعيد، سألوا عني بسأل عنهم. لكن اللي صار عندي فرح وما إجاش سواء لظرف أو بدون ظرف، هذا شو أمرك الله سبحانه وتعالى؟ إنك تقطعه؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ الذي إذا وصلك وصلته وإذا قطعك قطعته، ولكن الواصل من يصل رحمه إذا قطعه. النبي عليه الصلاة والسلام كان بأسفاره يعمل قرعة، كل سفرة يعمل قرعة ويأخذ معه واحدة من نسائه رضوان الله تعالى عليهن جميعا أمهات المؤمنين. وفي يوم من الأيام في السنة الخامسة للهجرة في غزوة بني المصطلق، النبي عليه الصلاة والسلام عمل قرعة، فالقرعة طلعت على السيدة عائشة رضي الله عنها. وكانت السيدة عائشة يعني لساتها في ريعان شبابها بعد صغيرة السن، وكانت تحمل على هودج، تعرف الهودج اللي بيكون يعني زي خيمة صغيرة فوق ظهر الجمل، تحمل به السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وفي يوم من الأيام لما انتهت الغزوة، الجيش بده يرجع للمدينة، فنزل الجيش بمكان حتى يبيتون. بالروايات بيقولوا عرس الجيش، عرس يعني بات. فلما كان الليل، السيدة عائشة تفقدت حالها يعني عند الفجر تقريبا، قبل الفجر بعد الفجر بشوي، ولا في قلادة كانت مخليتها من أختها أسماء بنت أبي بكر مش معها، فنزلت من الهودج وراحت تدور عليها. أثناء ما هي منشغلة بالبحث عن القلادة وإنها تدور على القلادة عشان هاي لأختها يعني استعارة مستعيرتها، الجيش قام والهودج ارتفع ومشى الجيش شوي شوي شوي، ولا السيدة عائشة إيش وجدت القلادة، فأجت تركض بدأت تلحق في الجيش، ولا الجيش طالع ماشي. كان في صحابي اسمه صفوان ابن المعطل، هذا الصحابي كان مهمته إنه يكون آخر الجيش ويلحق فيهم بعد فترات زمنية متقطعة. ليش؟ عشان إذا حدا من جيش المسلمين نسى شيء، إذا ضاع شيء، إذا فقدوا شيء، يكون هو وراهم يلملم حاجاتهم ويلحقهم. فلما لحق الجيش وجد أمامه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إيه يا أمي يا أم المؤمنين، شو القصة؟ شو في؟ شو في ما في؟ قالت له: أنا ضيعت قلادتي ولقيتها لما اجيت لقيت الجيش روح. فقالها: يا امي اركبي وانا بمشي حتى نلتحق بجيش المسلمين. فالسيدة عائشة رضي الله عنها ركبت ولحقت بها. فلما وصلت المدينة بدأ المنافقين يحكوا عن السيدة عائشة رضي الله عنها، وانها والعياذ بالله فعلت شيء مش كويس مع صفوان بن المعطل، والمنافقين بدأوا ينشروا الخبر. شهر كامل والناس تتكلم في عرض أم المؤمنين السيدة عائشة وهي في بيتها لا تدري عن شيء، لا تدري عن شيء، حتى وصلت الإشاعة النبي عليه الصلاة والسلام. المهم في نهاية القصة نختصر الأحداث شوي، السيدة عائشة لما عرفت وجافاها النبي عليه الصلاة والسلام بكت بكاء شديدا أيام وهي تبكي، حتى جاءها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا عائشة، إنه قد بلغني عنك، الناس بتحكي عنك هيك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. فالسيدة عائشة إيش قالت؟ والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا سيدنا يعقوب أبا يوسف. قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فجاء الوحي وبرأ السيدة عائشة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وبرأها الله سبحانه وتعالى. الآن لما برأها الله كان من الذين تحدثوا في عرض السيدة عائشة واحد اسمه أثاثة ابن مصطح. هذا شو قصته أثاثة؟ كان ابن خال أو خالة السيد المبجل العظيم أبو بكر الصديق، وكان في له قصة مع أبو بكر الصديق راح نتكلم عنها لكن بعد الفاصل. خلينا نطلع الفاصل ونتكلم فيه تكملة قصة حادثة الإفك وشو علاقتها بصلة الرحم. نطلع فاصل نرجع، خليكم معنا.
3: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
2: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي، مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: ملآن بلا عصد لهشم اللعب. تطبيق يوولت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوولت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوولت الجديد كليا الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
4: والله أعزائي المستمعين، مرة أخرى والكلام كان عن حادثة الإفك وكيف تكلم بعض المنافقين في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لما برأ الله سبحانه وتعالى السيدة عائشة، كان من ضمن الذين تحدثوا فيها وتكلموا في عرضها واحد اسمه أثاثة بن مصطح، وهو قرابة لسيدنا أبو بكر، وسيدنا أبو بكر كان يصل أرحامه وصلة عجيبة، وكان ينفق عليهم، اللي محتاج مساعدة يروح عليه ويساعده، الفقير يواسيه بماله، اللي محتاج زيارة ورعاية يرعاه، وكان هذا أثاثة رجل فقير، فكان سيدنا أبو بكر يعطيه زي راتب شهري يسلك حاله ويدبر أموره وينفق على نفسه وولاده. فلما تكلم في عرض السيدة عائشة وبرأها الله سبحانه وتعالى، قال والله ما بنفق عليه أبدا، عمري ما رح أرجع أنفق عليه، هذا واحد بتكلم في بنتي وأنا اللي بنفق عليه، انسى بنتي، يتكلم في أم المؤمنين، هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما برجع بنفق عليه ولا بيعطيه شلن ولا قرش ولا درهم. وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا درس بواسطة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. وشو بيقول؟ ربنا ينزل قرآن، سيدنا جبريل يجي على النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغه الوحي، قال الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما سمع سيدنا أبو بكر هاي الآية قام فورا من مجلسه وقال: بلى أحب أن يغفر الله لي، وراح لأثاثة وأصلح مع أنه الغلطان، مع أنه الغلطان، وأمر له بعطاء وصار يعطيه ضعف اللي كان يعطيه. آية كانت كفيلة أنه سيدنا أبو بكر يغير حاله مع الجرم اللي ارتكبه هذا الرجل. ارتكب جرم، تكلم في عرض أم المؤمنين، تكلم في عرض زوجة النبي، تكلم في عرض قريبه، وسيدنا أبو بكر أفضل الخلق بعد رسول الله في هذه الأمة. أيوة، مع هذا سيدنا أبو بكر كيف عامل الأرحام؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعك وصلت. يا رب نوصل لهاي المنزلة الرفيعة من الإحسان إلى الخلق والناس. اليوم الشيطان أحيانا شو بيحكي للإنسان؟ بيقول لك

فيلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لصلة الأرحام. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وما من أحد فينا إلا بحب إنه ربنا سبحانه وتعالى يطول عمره مع الصحة والبركة في الوقت ويرزق من خيري الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى بده ينعم عليه بيصل رحمه، اللي ربنا بده يكرمه في الدنيا والآخرة بيكون من الواصلين للأرحام. قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. أما قاطع الرحم والعياذ بالله، قال عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أجدر عقوبة تنزل بك الآن غير ما سوف تحاسب عليه يوم القيامة البغي، يعني الظلم، تظلك تظلم الناس، تظلم زوجتك وأولادك وأبنائك وآبائك وأمهاتك والناس من حولك، وتظلم اللي بيشتري منك واللي بتعامل معك. إن من أشر الناس من يتقيه الناس لفحشه، كثير بظلم الناس بتتقيه بتلاقي بتتجنب تحكي معه، بتتجنب تمزح معه، بتتجنب تخالطه لأنه ظالم وفاحش، هذا أظلم الناس. اثنين، قاطع الرحم، ما من عقوبة أجدر أن تنزل بالإنسان في الدنيا، يعني يعجل له العقوبة قبل الآخرة ونصيبه فيها من الآخرة، من البغي وقطيعة الرحم. وقال عليه الصلاة والسلام ذنبان معجلان لا يؤخران، البغي وقطيعة الرحم، بالإضافة إلى الحديث اللي تكلمنا فيه في بداية الحلقة، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقالوا لا يدخل الجنة أي أنه يؤخر، يعني لو كان من أهل الصالحات وبيعمل صالحات وبصوم وبصلي وموحد وأموره تمام، إلا أنه عنده هذا الذنب يؤخر فيعذب بمقدار ما يكتب الله تعالى له من قطيعة الرحم، وبعدين بيدخل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصل رحمه. السيدة خديجة رضي الله عنها لما نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وجاء الوحي وفزع النبي إلى السيدة خديجة رضي الله عنها، شو قالت له؟ قالت له أبشر والله إن الله لن يخزيك، إنك لتصل الرحم. أول شيء حكت السيدة خديجة لسيدنا محمد عشان ربنا ما رح يخزيك لا في الدنيا ولا في الآخرة، أنت رجل تصل أرحامك، لا تخاف لا تخاف، أنت رجل تصل أرحامك، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم، يعني تعطي الفقير وتقري الضيف، اللي بيجيك ضيف بتكرمه وتعين على النوائب، اللي في عنده مصيبة بتروح بتساعده، الله ما رح يخزيك. لكن الشاهد أول شيء ذكرته السيدة خديجة أنه يصل الرحم. ومن مواقف النبي عليه الصلاة والسلام في صلة أرحامه، في أخت للنبي بالرضاعة اسمها الشيماء بنت الحارث، هذه الشيماء رضعت مع النبي عليه الصلاة والسلام في مراضع بني سعد، يعني أيام سيدتنا حليمة السعدية. ففي أحد الغزوات يوم حنين وقعت في الأسر، ما بيعرفوا إنها أخت النبي من الرضاعة، فلما أخبرتهم قالت لهم ترى أنا أخو النبي، أنا أخو النبي. جاءوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي احتضنها ووسع لها وعظمها وخلع رداءه صلى الله عليه وسلم وبسطه لها وأجلسها وتكلم معها وأمر لها بالعطايا، وقالها يا أختي يا حبيبتي يا قرة عيني، تقدر تجلس عندي هون أو ترجع إلى بيت أهلك معززة مكرمة، اختاري لك الحرية. فاختارت أن تعود إلى أبنائها، لأنه أبنائها موجودين في مكان آخر، فاختارت أن تكون مع أبنائها رضي الله عنها. من أجمل القصص اللي بنلمس فيها صلة الأرحام قصة سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. سيدنا جابر ابن عبد الله كان وحيد مع تسع بنات، تسع أخوات وهو وحيد، وكان رضي الله عنه مع أبوه ينفق على خواته يديروا بال

0: هم عليهم. في غزوة أحد مات أبوه، مات أبو جابر رضي الله عنه، صار جابر وعنده 9 خوات، وكان جابر شاب في مقتبل العمر يعني لساته شباب، بده يتجوز وشوف حياته. فلما أراد أن يتزوج وهو عنده 9 خوات، راح دور على امرأة ثيب في المدينة. شو يعني ثيب؟ يعني متزوجة وأرملة، خلص زوجها مات وهي كبيرة في العمر، وطلبها وتزوجها. فلما شافه النبي بارك له، مبارك يا جابر، شو بشر كيف الأمور، وسأل عنه النبي، إيه ولا سيدنا جابر متزوج ثيب؟ قال له يا جابر أنت يعني شاب، ليش ما تزوجت واحدة بعمرك تلاعبها وتلاعبك وتلاطفها وتلاطفك؟ فقال يا رسول الله عندي 9 خوات، وأنا لو جبت واحدة مثلهم خرقاء يعني لسه ما عندهاش خبرة في الدنيا، بدها تضيع هي ويضيعوا خواتي، لكن جبت واحدة كبيرة من أجل مصلحة خواتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام شعر قديش سيدنا جابر قدم مصلحة خواته على مصلحته، وكيف إنه اختياره كان مبني من أجل صلة رحمه. فدعا الله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه له بالبركة والخير. من قصص صلة الأرحام الحلوة الجميلة قصة سيدنا عبد الله بن الزبير مع السيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة كانت تحب الإنفاق في سبيل الله كثيرا، شو بيجيها بتنفقه. وفي يوم إجاها 10,000 درهم، 10,000 درهم مبلغ كبير، إجتها عطية، إجتها الصبح، فما حل المساء إلا وقد أنفقتها كلها، كلها 10,000 ما ضل معها منها إشي. لما انتهت وإجا المغرب وكانوا صايمين، الخادمة اللي معها بتقولها يا أم المؤمنين ضل معك إشي نشتري إشي ناكل، ما في إشي ترى في البيت. فبتقولها لا والله لو ذكرتيني كان خبيت يعني شوي نشتري فيه إلنا أكل. فلما علم عبد الله بن الزبير بأنه السيدة عائشة عملت هيك زعل، وقال والله إذا فعلت مثل هذا بدي أحجر عليها، إذا فعلت مثل هذا بدي أحجر عليها. إيش يعني؟ يعني أخليها ما تطلع ولا تنفق ولا تتصرف إلا بإذن مني. فلما علمت السيدة خديجة السيدة عائشة بهذا قالت والله لا أكلمه أبدا. عبد الله بن الزبير بتكون خالته السيدة عائشة، فلما علم بذلك قال لا أنا ما بقدر، أنا ما بقى هاي خالتي، الخالة كالأم، وأنا بدي أقطع أرحامي لا والله. وحاول يصلحها المرة الأولى والسيدة عائشة ترفض، الثانية والسيدة عائشة ترفض، الثالثة والسيدة عائشة ترفض، كيف تحجر علي؟ أنا بدي أتصدق وأتبرع بمالي وجه الله، أنت شو بدك فيه؟ فاحتال بحيلة، جاب 2 من عظماء المدينة وخلاهم يدخلوا على السيدة عائشة يسألوها، قال عندنا كم من سؤال، عندنا حاجة بدنا نتكلم معك فيها يا أم المؤمنين، تسمحينا ندخل كلنا؟ قالت لهم ادخلوا. طبعا كان يدخلوا على السيدة عائشة من وراء حجاب ويكلموها. فلما أذنت لهم بالدخول وكان معهم سيدنا عبد الله بن الزبير، فلما فتحوا الباب زاح الستارة وأقبل على خالته يقبل أقدامها ويديها ورأسها ويطلب منها العفو والصفح، وهما الاثنين هذول اللي جابهم يذكرانها بالله، يا أم المؤمنين ديري بالك أنت أمنا وأنت تاج راسنا وغلط ومنك المسامحة. فلا زال يسترضيها حتى رضيت عنه. شوف كيف الحريص على صلة الرحم حتى من الرجال مع الرجال. سيدنا علي رضي الله عنه بتعرفوا زوجته فاطمة واللي أنجب منها الحسن والحسين، ولما توفيت السيدة فاطمة سيدنا علي تزوج بامرأة أخرى من بني حنيفة اسمها أيضا فاطمة، وكان له منها ولد اسمه محمد. في يوم من الأيام اختلف سيدنا الحسن مع محمد، والنبي عليه الصلاة والسلام شو بيقول؟ لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق 3، يعرضان، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، الأحسن منهم هو اللي بيبدأ في السلام. فمحمد ابن الحنفية بيقول لك يا عمي هذا ابن فاطمة الزهراء، هذا سيد شباب أهل الجنة، أنا كيف أقطعه؟ كيف أتمشكل معه؟ فكتب رسالة، محمد بن حنفية كتب رسالة لمين؟ لسيدنا الحسين، قال: السلام عليكم ورحمة الله، فإذا بلغتك مقالتي هذا فقم من مكانك وتعال فصالحني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وما كان لمحمد ابن الحنفية أن يكون خيرا من ما كان لمحمد ابن فاطمة أن يكون خير من الحسين بن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. أنت أمك بنت النبي، مين أمك ومين أمي؟ أنت أحسن مني، فلا أكون أنا خيرا منك، بل أنت اللي بتجيني وبتصالحني. فقام سيدنا الحسين من مكانه وأصلحه. في نهاية الحلقة وفي ختام الحلقة بدي أطلب من كل اللي بيسمعني وأطلب من نفسي، لو بدك تدخل السرور على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وترضي ربك اليوم، ابعث برسالة لأقاربك وأرحامك، خاصة من بينك وبينه قطيعة، ابعث له برسالة وصالحه وراضيه ولاطفه، واكسر النفس العنيدة لأجل الله سبحانه وتعالى، اكسرها من أجل الله سبحانه وتعالى، وابدأ بالصلح، واعلم أن خيرنا الذي يبدأ بالسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. إن شاء الله ربنا بيجعلنا ممن يكسر الشيطان ويستقبل الرحمن ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالصلة، فمن وصل أرحامه وصله الله، ومن قطع أرحامه قطعه الله. أسأل الله لا يقطعنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمانة العامة لمجلس النواب تتسلم القرار القاضي القطعي القاضي بحبس النائب حسن الرياضي لمدة سنتين وتحيله إلى الهيئة المستقلة للانتخاب. مجلس الأعيان ينتخب عبد الله نصور نائبا أول للرئيس وهاني الملقي نائبا ثانية. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران، وأن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ولم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار. نائب محافظ بوشهر يؤكد أن 4 مواقع في مدينة بوشهر تعرضت لقصف أمريكي، والتلفزيون الإيراني الرسمي يفيد بوقوع 5 انفجارات قرب مضيق هرمز في محيط مدينة بندر عباس الساحلية. قتيل وإصابات بتعرض نقلتين إماراتيتين لاستهداف إيراني في مضيق هرمز. وواشنطن تبدأ اليوم بفرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية والمناطق الساحلية الإيرانية. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة إلى 7. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق أبواب المسجد الأقصى المبارك بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت مع أسامة جداوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: حمل تطبيق عين افهم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افهم معك بالصوت والصورة.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية على المنطقة الجنوبية بالسعودية. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران، وأن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ولم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط تابعتين للإمارات في أثناء مرورهما في مضيق هرمز. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع الإمارات ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها. نائب محافظ بوشهر يؤكد أن 4 مواقع في مدينة بوشهر تعرضت لقصف أمريكي، والتلفزيون الإيراني الرسمي يفيد بوقوع 5 انفجارات قرب مضيق هرمز في محيط مدينة بندر عباس الساحلية. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة إلى 7. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق أبواب المسجد الأقصى المبارك بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية. الأمانة العامة لمجلس النواب تتسلم القرار القاضي القطعي القاضي بحبس النائب حسن الرياضي لمدة 2 سنين وتحيله إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508 23 و 0799 73 79 98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده اياك والمود على كيفك. بخريف

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهريا وكمان 999 دينار أسبوعيا. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا. احكي

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك،

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: يا أردني
4: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ. جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم وجائزة أسبوعية 999 دينار وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إرادة الملكية بتعيين نضال القطمين وزيرا للنقل ووزيرا للعمل، وإرادة الملكية بقبول استقالة خالد البكار من منصبه وزيرا للعمل اعتبارا من اليوم. الأمانة العامة لمجلس النواب تتسلم القرار القضائي القطعي القاضي بحبس النائب حسن الرياضي لمدة سنتين وتحيله إلى الهيئة المستقلة للانتخاب. الأردن يدين الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي بالصواريخ البالستية على المنطقة الجنوبية بالسعودية. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران، وأن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ولم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط تابعتين للإمارات في أثناء مرورهما في مضيق هرمز. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع الإمارات ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها. نائب محافظ بوشهر يؤكد أن 4 مواقع في مدينة بوشهر تعرضت لقصف أمريكي، والتلفزيون الإيراني الرسمي يفيد بوقوع 5 انفجارات قرب مضيق هرمز في محيط مدينة بندر عباس الساحلية. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة إلى 7. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق أبواب المسجد الأقصى المبارك بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: على برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب، مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وين ما كنتوا عم تسمعونا، وين ما كنتوا عم بتشوفونا. أكيد مشوار جديد بدأ معاكم عبر هوا إذاعة عين اف ام 98. يا حي الله بالجميع، ويا أهلا وسهلا بكل حبايبنا اللي موجودين معانا على الهوا مباشرة. وطبعا أكيد حبايب القلب بنلتقي فيكم دائما بمثل هذا الوقت لغاية الساعة 6 مساء تقريبا، ويعني أكيد معاكم أنا أسامة الجيتاوي.

المهم ما نعرف انه المايك قطع، رجعنا لكم هيك المايك ما راح يقطع الامور 100%. على كل الاحوال حبايب القلب بنلتقي فيكم، انا اسامة الجيتاوي عبر هوا اذاعة عين اف ام ضياء الربابة عن الاخراج الاذاعي، اكيد تحياتنا لحبيب القلب بادع جيلات موجود معنا ايضا، ومن الاخراج التلفزيوني الفخم والرائع احمد الحواري، اهلا وسهلا بالجميع. اضياء مبين نحفان على الكاميرا، وجهه هيك سالت حاسه.

حبايب القلب، نذكركم بأنه برنامجنا برعاية مجموعة شركات وصاحب التجارية، طبعا يعني أكيد اللي هم وكلاء العلامات التجارية BYD ونيسان وإنفينيتي بالأردن، وبرعاية شركة مواكب للسياحة والسفر.

أغلبكم صار حافظ وعارف، و99.9% رقم الواتساب تبعنا وصار مسيفه عنده رقم الواتساب تبعنا اللي هو 078 46 3 1.

طيب خلينا نبلش نقرأ ونسمع مشاركاتكم على رقم الواتساب اللي هو 0784631. 0784631. بعثونا كل رسائلكم الفخمة والرائعة، نستناها. يلا في مطالبات بأغاني قديمة يا ضياء أم أمير، وأنا معود المستمعين والله من سنين يوم الثلاثاء أغاني تسعيناتية وأغاني قديمة. حاضرين يا أم أمير، نحط لك أغاني قديمة. أبشري أبشري. اللي ما إله قديم زي ما يقولوها ملوش جديد، بعرف شو هذا المثل بس يلا مشوها.

0: الزاوية بدنا حلقة تسعينية بائسة. ايش بتحب اسألك هسا انت كمواليد التسعين كم ديسك معك؟ هيك هيك بتصير حلقة تسعينية بائسة. عاد امبارح والله عملنا حلقة حلوة وضحكنا وغيرنا الجو, خلينا نكمل عليها اليوم. يعني ضروري اسألك, مع قولون مع كاش قولون, ضروري اسألك عن وجع مفاصلك, ضروري اسألك عن كم دواء بتاخد انت الثمانيني والتسعيني البائس. يعني مش عارف شو بدي اقول لك صراحة. يعني احنا مواليد التسعينات والثمانينات بنعشق النكد, اقسم بالله بحس حالنا بنعشق النكد. يعني لا لازم ننبش عليه نبش, اي اشي يذكرنا بمأساتنا احنا. خالد عبد الرحمن يا طراونة, اسمه خالد عبد الرحمن. انا هاي مراهقتي حبيبي, اسف ازعجتك, حلو صوتك قبل ما تنام. طبعا لا كان حدا ازعجته انا ولا كان حدا بده ينام, بس هيك هبل. نسمع هاي الرسالة.
1: الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي اخونا علاء بطاينة.
1: السلامة.
0: سلم عمرك.
1: شوي يعني بس.
0: بسيطة سيدي.
1: من الهند.
0: بسيطة بسيطة.
1: شو يزن بتضايقني بس تقول لي اغاني قديمة التسعينات وبداية الالفينات.
0: اقبل اقبل الواقع. اقبل الواقع.
1: انا يعني الثمانينات صاروا اربعينيين. اربعيني جاد. الله يسعد مساك. لو ضربتيش تقول أغاني قديمة, تقول أغاني من الزمن الجميل. سيبنا من قديمة, فكنا منك يا جيتاوي.
0: الزمن الجميل على أساس فرقت عن أغاني قديمة يعني.

وزير فك النكد يعني يا حسام أبو غوش الله يعطيك العافية، عيني مبارح أو عينوني مبارح سلموني أبو 7-8 حقائب وزارية ما شاء الله، فاليوم أنا يعني وزير فك النكد وبدنا ننكد عليك شوي بكم أغنية حلوة. اسمع هاي الأغنية، اسمع هاي بتنكد، هاي بس تسمعها من قلبك بتفرفح.

0: نسمع هاي رسالة.
1: كيفك؟ هلا يسمع. أنا زلمة تسعيني صراحة.
0: أخونا رامي شقاع.
1: تسعيني شديد جدا.
0: تسعيني متشدد.
1: بتمنى تحط لي أغنية أحبي توتو.
0: بندور لك عليها بنطلع لك إياها. أبشر. أيوة. الله. الله الله على الإبداع. أيوة. الله يسعد مساك حبيب. معك حسام حداد، أول مرة بشارك، إن شاء الله ما تكون آخر مرة يا أخوي. الله يسعد لي مساك. هلا بالحداد.

ها تحياتنا لك حبيب القلب. مسا الخيرات والمسرات والليرات، خليها خيرات ومسرات لأن الليرات أقسم بالله العظيم متنا بدونهم. أخونا المحترم عمر السردي، يا هلا ويا مرحبا بالسردي. أيوة أنا والله مع سلطنة هاي الأغاني أنا لازم أسكت. اسمع

على أجواء السلطنة وهاي الأجواء اللطيفة بقول لك في يعني دراسة عملتها أحد الشركات. هاي الدراسة بتقول إنه في 64% من الأردنيين يشعرون بأن الأمور ذاهبة بالاتجاه الصحيح، وكمان كأنه 54% ولا المهم يعني كأنه إشي، وكمان 50% بقول لك يرون أن راح يكون هناك تحسن اقتصادي قادم. أكثر معلومة سطحتني في هاي الدراسة، يعني هاي الأشياء يرون أن الاتجاه ذاهبة بالاتجاه الصحيح ماشي مش مشكلة. قول يا أخي واحد كان رايق رنوا عليه تليفون قال لهم أنا شايف أن الأمور إن شاء الله إن شاء الله خير. هلا إذا قال إن شاء الله خير هم حسبوها أنه متفائل على عيني وراسي. بس بقول لك اسمع بقول لك 54% من الأردنيين يرون أن حالتهم المادية والاقتصادية ستتحسن بالست شهور الجاي. يا طلعوني بدي احكي مشان الله هلكتني.

بعد إذن طرانة، هل يعني برأيكم أنتم من هون لست أشهر بدي أشوف أنا مين؟ يعني أول إشي في حدا بالله حكى حكوا معاه قالوا له والله بدنا نسألك أسئلة، لأنه هاي العينة بقول لك عملوها على 1000 خربوا علم الإحصاء كله. لكن أنت كمواطن أردني من هون لست أشهر شو بتتوقع؟ أنا مني وعلي أقسم بالله بتوقع أنحبس.

نطلع على فاصل وفكروا من هون لست أشهر تتوقعوا تتحسن أموركم المادية ولا شو رأيكم؟ هذا حسب دراسة والله بقول لك 54%، يعني أكثر من نص الأردنيين بتوقع أنه من هون لست أشهر أمورهم المادية تكون بخير. بالله عليكم احكونا جد هذا الحكي ولا مش جد؟ يلا

برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: الآن بلا لحص لهشم اللعب
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
0: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
1: منتخبنا بكأس العالم بدع هجوم ديفنس.
0: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
1: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: إن مع سنيبس.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معرض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

الله على الأجواء اليوم، يعني ما شاء الله الإبداع عن ضياء بالأغاني وأبو الطراون والشباب كلهم، يعني إشي قوي جدا. تحياتنا لكم مستمعينا الأعزاء وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وين ما كنتوا عم تسمعونا وتشوفونا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا، برنامج روحت عبر إذاعة عين. سمعنا يا ضياء.

ترى الضياء اغنيه تروح وروح احلى، تحط الفيرجن الاصلي مغنى استوديو مش حفله، تبدع فيها. عمرها بحياتها ما ابدعت بروح وروح، يعني بتبدع بالحفلات بس روح وروح معلم استوديو فيرجن فقط لا غير، يعني بتصفن. على كل الاحوال حبايب قلبنا، يعني انا عم اسمع اغاني حلوه اليوم، حكينا مبارح بموضوع وحكينا قبله بموضوع، ويعني اليوم حابين هيك نغير لكم جو بأغاني يعني من الزمن الجميل.

اخوي ضياء، هاي الاغاني بدها تضربها مشوار على الصحراوي، يعني نطلع انا وياك هيك على هالبرادات بالسياره، نحطها الاغاني على الصحراوي ونضلنا قبسين على عقب معلم.

0: أبو الجيتاوي يعني أخونا أبو أمير بقولنا يعني صحيح عندنا أوجاع ظهر ورقبة ومفاصل وقصص الله بيعلم فيها، بس والله إحنا آخر جيل جدع وكويس، والأغاني اللي كنا نسمعها وما زلنا من أروع الأغاني، وأصحابها للآن يفتخروا فيها لأنها كانت أروع حقبة بالنسبة لهم. أخوك أبو أمير موديل 89، هلا سيدي.
1: وتقولي لي ما عاد فيه
0: أيوة
1: كلمة بقلك هي
0: غدار يا ضياء غدار. وعلى سيرة الدراسة اللي 54% من الأردنيين راح يتحسن وضعهم المادي أو شايفين أنه راح يتحسن وضعهم المادي بعد 6 أشهر، يعني راح نكمل معاكم الرسائل اللي بتبعثونا إياها. وأنا أخونا بقول لي أنا من هون لست أشهر أتوقع السيارات تخف، لأنه نص السيارات حينحجز عليها تقريبا، هيك اللي راح يصير. لا إن شاء الله ما بنحجز على سيارة حدا وبتكون أموركم 100%.

كل الاحترام لك وبالجتاوي بس رجاء لا تغني مع أصالة أنا آسف. تحياتنا لك أبو الجتاوي. توقعاتك لفرنسا وإسبانيا؟ مش عارف ليه حاسس فرنسا حتفوز 2-1. هيك حاسس.

0: هات نسمع قتيبة شو بعث لنا.
1: لك فوق النخل.
0: أيوة.
1: فوق
0: الله سلطن قتيبة.
1: فوق
0: الله على الرواق
1: يا ابو الجيتاوي.
0: الله على الرواق.
1: والله انك فاخر.
0: يلا يسعد قلبك.
1: ولك احلى جيل الطيبين.
0: والله
1: احلى جيل لاحلى جيتاوي.
0: يلا يسعد قلبك.
1: لا افخم مساء لا احلى ويلكم.
0: الله يسعد قلبك.
1: يا ميت ويلكم يا ميت مرحبا
0: يا هلا
1: يا ميت اهلا وسهلا بجيل الطيبين. وافخم واحد بجيل الطيبين ابو الجيتاوي
0: يا حبيب قلبي.
1: ودا
0: يا حبيب قلبي يا حبيب.
1: كل الحب والاحترام لابو الجيتاوي.
0: الله يسعدك. كونك انت
1: بدنا نعيش جيل الطيبين.
0: ايوه
1: غنيت لك فوق النخل يا ابو الجيتاوي حبيبي.
0: الله يسعد قلبك حبيب القلب. حبيبي يا قتيبه يسعد قلبك.
2: عدينا يا شوق.
0: الله شفيق عويس شو رايك؟ ها هاي الاغاني اللي طلبتها سيدي. الله يسعد لي المسا كابتن شفيق. هلا والله.

نسمع في حلوين من يومنا والله قلوبنا طيبة صح وإيش زي هيك لا جورج وسوف برضو هاي تنساهاش يا ضياء. الله تعال.

ضياء بيقول لي ضياء بيقول لي يلا يلا بعد كل هالطرب يا ضياء خلينا نسمع كمان شوية أغاني الله يسامحك. أيوة أبو الجيتاوي شو السؤال اللي بتتمنى مواطن واحد يسألك إياه اليوم وما حدا سألك إياه لغاية الآن؟ والله يا أخوي ما في ببالي أي سؤال. شو بده يسألوني المواطنين أنا؟ فيش ببالي أي سؤال والله. أبو الجيتاوي تنسناش من دبنا عغيابك دبنا، هاي عند ضياء سيدي الطلبات كلها. الأجواء بإربد تقول فيلم كاوبوي، حرارة مليون وصحراء وكوم قش قاعد بدحدل، ضايل اثنين يتبارزوا مين يطخ الثاني أسرع. تحياتنا لكل أهلنا اللي بسمعونا بإربد، يا هلا ويا

Bahia. يعني صراحة شو بدكم أحلى من هيك حلقة؟ والله العظيم يعني ما في داعي أحكي أبداً. ضياء اليوم هو فارس الحلقة مبدئياً. انسوا جد فارس الحلقة.

الله الله الله يا ضياء. هاي يا معلم سهر الطرب، انسى عن جد سهر الطرب.

0: تراوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلج دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
2: يلا

للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45

0: على عين. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إيرك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إرادة الملكية بتعيين نضال القطمين وزيرا للنقل ووزيرا للعمل، وإرادة الملكية بقبول استقالة خالد البكار من منصبه وزيرا للعمل اعتبارا من اليوم. الأمانة العامة لمجلس النواب تتسلم القرار القضائي القطعي القاضي بحبس النائب حسن الرياطي لمدة سنتين وتحيله إلى الهيئة المستقلة للانتخاب. الأردن يدين الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية على المنطقة الجنوبية بالسعودية. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران، وأن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ولم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط تابعتين للإمارات في أثناء مرورهما في مضيق هرمز. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة إلى 7. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق أبواب المسجد الأقصى المبارك بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: الآن بلا عص لهش اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الاعزاء عن جديد، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره. الان كنت عم بتابع هيك فيديو طلع لي على صفحه عين سبورت. انا لازم احكي شغله يا جماعه لكل عشاق الرياضه ولكل الناس اللي مهتمين باخبار الرياضه وكاس العالم وما بعد كاس العالم. في عنا احنا صفحه جديده عملناها اسمها عين سبورت، ضايل عليها 1000 متابع، بتصير 10,000 متابع يا جماعه، عليها حاليا 9,030 متابع. فبدنا اول اشي همتكم بانه تفوتوا عليها تتابعوها، اسمها عين اف ام دوت سبورتس، عين اف ام اي اي ان اف ام، اكيد حرف الاف وحرف الام، بعدين بتحطوا نقطه اللي هي دوت وبتكتبوا كلمه سبورت او سبورتس، عين اف ام يعني دوت سبورتس او عين اف ام سبورتس، بتقدروا انكم تدوروا عليها وتعملوا لها متابعه. بدنا نشوف اليوم كيف بنقدر او كم راح نقدر، يعني تحدوني الشباب كم راح نقدر يعني نوصل عدد المتابعين على الصفحة. ضايلنا حرفيا 1000 مشترك أو 1000 متابع ومنصير 10,000 متابع. في فيديو لفتني موجود على الصفحة، هذا الفيديو يا جماعة بيحكي عن يعني مارادونا شخصيا، وهو بأحد البرامج بيعترف بلمسة الإيد الشهيرة اللي يعني لحد هذه اللحظة بنحكي عنها، اللي دخل الجول بإيده وما كان منتبه الحكم وانحسبت جول، ومارادونا حرفيا حكى القصة كاملة واعترف بأنه ضربها بإيده وبعدين حط راسه على أساس أنه يمثل بأنها دخلت جول. فلازم برضو كمان تتابعوا هذا الفيديو. ما احنا كمان هينا منعاني من مدلل الفيفا، انا بموت على ميسي، بعشق ميسي، بحب الارجنتين، بعشق ميسي، لكن اللي عم بصير قاعد بكأس العالم هذا مش طبيعي. برأيكم هاي النسخة من كأس العالم ماخذيتها الارجنتين ماخذيتها ولا كيف؟ جاوبونا بالله، خلينا نشوف. يلا ها هاي اول 2 عملوا متابعة على الصفحة، بدنا متابعات للصفحة يا جماعة. يلا

حلو. هاي صرنا من 9033. يلا نوصلها 9100 9200. الله يخلف علينا بخلال هاي الساعة. بدنا كمان 1000 متابع. يلا ها ما شاء الله بكل ريفرش في عنا متابع. حلو حلو. حلو صاروا 5. لسه قليل. بدنا هجوم على الصفحة. هجوم يا جماعة هجوم. وبتقدروا على فكرة تتابعوا الفيديو. الفيديو جدا ممتع. يعني أنا أول مرة بشوفه اعتراف مارادونا شخصيا بأنه دخل الهدف هذا اللي لحد الآن لا ينسى بإيده.

طبعا بدنا يعني للي ما بيعرفوا القصة، لا في ناس كثير بيعرفوها، لكن احنا ما بدنا نشرح القصة، احنا نشرح تداعيات القصة. وبتشوفوا اعتراف مارادونا بفيديو موجود على صفحة عين سبورت عبين ما يعني الكل يفوت عليها ويعملها لايك. بدنا متابعة عين اف ام سبورتس، اتفقنا؟ الهدف هذا تم تسميته هاند اوف جاد، يعني يد الله. هي واحدة من أشهر وأكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم. طبعا هذا كان في ربع نهائي لكأس العالم بال86 يا جماعة بالمكسيك. الأرجنتين كانت عم تلعب ضد إنجلترا، والمباراة القادمة شو؟ الأرجنتين ضد إنجلترا. يا باي يا باي يا رب ما ينعاد أي نوع من أنواع السيناريوهات اللي تغاوز بس مع الأرجنتين. طبعا في الدقيقة 51 تقريبا الكرة ارتفعت داخل منطقة الجزاء، الحارس الإنجليزي اللي هو بيتر شيلتون نط يا جماعة ليلقط الكرة، لكن مارادونا نط معه ومد إيده اليسار وضرب الكرة قبل ما توصل لإيد الحارس لتدخل على المرمى. الحكم التونسي علي بن ناصر كان هو يدير هاي المباراة، ما لاحظ لمسة الإيد، وطبعا وقتها لا كان في فار ولا كان في بعرف إذا كان في عرض بطيء، بس يعني حتى لو كان عرض بطيء ما كانش يرجعوا له أصلا يعني. وطبعا تم احتساب الهدف على الرغم من احتجاج لاعبي إنجلترا. بعد المباراة طبعا مارادونا سألوه عن الهدف فقال عبارة الشهيرة: قليلا برأس مارادونا وقليلا بيد الله، انه رب العالمين ساعده بانه يعني يدخل هذا الجول، ومن هون اجى اسم الهدف هذا. طبعا المفارقة انه بعد 4 دقائق مارادونا سجل هدف اخر، واعتبروه ناس كثير انه هو افضل هدف بتاريخ كأس العالم، لانه مارادونا انطلق من نص الملعب وراوغ 5 لاعبين انجليز والحارس برضو معاهم قبل ان يسجل الهدف اللي يعني عرف ايضا بجول اوف ذا سنتشري اللي هو هدف القرن. الارجنتين فازت 2-1 بالمباراة، واصلت طريقها حتى احرزت كأس العالم عام 1986. هاي المباراة كان في إلها بعد سياسي وعاطفي كبير يا جماعة، لأنها إجت بعد 4 سنين يعني من واحدة من الحروب اللي صارت بين الأرجنتين وإنجلترا، فعشان هيك اكتسبت نتيجة المباراة رمزية خاصة لدى الكثير من الأرجنتينيين، بينما بقي الهدف مصدر غضب كبير لدى الإنجليز. هل رح يرد يرجع مرة ثانية غضب الإنجليز إذا يعني صار في مغاوزة مع ميسي والأرجنتين؟ حسب ما يدعي الكثيرون أنه هاي النسخة من كأس العالم مجهزة ليأخذها ميسي مرة ثانية والأرجنتين، شو رأيكم؟ يلا هنشوف رفعتوا راسنا باللايكات ولا ما رفعتوا راسنا بالمتابعات. أنا فكرت أشوف 9100 طلعت زايدين 9. إيش يا أخوان 9 اللي بسمعونا؟ مالكو يا أخوان وينكو؟

يا اخوان اللي بده اسم الصفحة انا ببعث له اياه على طول، تمام؟ هي عين سبورت بالانجليزي وليس بالعربي، عين دوت سبورتس نقطة سبورتس 100% هيك اسمها، اتفقنا؟ ايوه لا تردين الرسائل.

دقيقة خلينا هي عين اف ام دوت سبورتس، عين اف ام نقطة سبورتس، هذا اسم الصفحة. اوكي هون كمان الكل عم بطلب اسم الصفحة، ابشروا ابشروا يلا بدنا نفجر الصفحة يا اخوان يلا.

حلو 9043 تسعة عشرة اللي عاملين لايك متابعة إيش إخوان وبس عشرة اللي بسمعونا وين أبو الجتاوي وبرنامجه قوي وبالرسائل عفق ومنلحقش يعني إذا اللي بس قاعدين بس بيشوفونا حاليا بسمعونا على التطبيق تقريبا 140-150 واحد غير العشرات الألاف اللي بسمعونا بالشارع شو شمينين عليكم تدعمونا صفحة لا أبشر هلا بنعطيك مش رابط بنعطيك الاسم حطه على الإنستغرام بتلاقيه على طول تيسير الرمحي تم المتابعة الله يسعد قلبك يا تيسير

0: هاي سعد شهيم يقول يتم لعيونك ابو الجتاوي. هيلو الله يسعدكم. اخونا عارف حجير تحياتنا لك، انت عملتها اللي على الفيسبوك حلو، احنا بدنا نعملها اللي على الانستغرام كمان. احنا ضايلنا 1000 ومسكر 10000 على الانستغرام، فاذا عندكم انستغرام على الانستغرام
1: يلف الموج.
0: طيب ثواني لانه في ناس عم بطلبوا لينك. اوكي خلينا نبعث لكم اللينك برضو. خلاص هاي طلعت عندك اسيل 100%. نجود وتقولنا شو في شراء. والله بدنا احنا ندعم صفحة عين اف ام سبورتس، صفحة جديدة عملناها والشباب شغالين عليها وما شاء الله يعني ها 9061. ايوة فبدنا نعملها متابعة. واليوم قاعدين بنحكي عن انه مباراة الارجنتين وانجلترا راح ترجع تتكرر، فهل بينه وبينكم ان شو رأيكم راح يرجع يتكرر سيناريو مشابه لسيناريو مارادونا اللي فيه له فيديو نزل على يعني الصفحة، وهذا الفيديو بعترف فيه مارادونا انه كيف دخل، والقصة اللي صارت معاه كيف دخل الجول بايده. قديش بندفع لك؟ والله ما بندفع لك ولا اشي. اخونا مروان رواش الله يسعد قلبك، اها ولعت 9080 الريفرش ب 20 فولو. ايوه هي اللي برفع الراس. هاي كمان ريفرش بخمس متابعات 9085 متابعه. هاي المستمعين برفعوا الراس. هون اخونا خلدون تحياتنا لك، بقول لي من زمان متابع الصفحه، الله يسعد قلبك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا.
2: رحمت النفس بالعليه
0: يلا نشوف احنا عندنا 9085 كمان ريفرش 9089. حلوين حلوين حلوين يا شباب حلوين. ما شاء الله 9095. يا جماعة عن جد مش عشان احنا اليوم بدنا هيك نلم ارقام وهذا، لانه صراحة صفحة بتستاهل انها تندعم، صفحة بالمحتوى الرياضي عم بيشتغلوا عليها الشباب عندنا، وخصوصا زميلنا محمد المنصير الله يعطيه الف الف عافية عم بيشتغلوا عليها بطريقة جدا خرافية. يعني بتقدروا انتم تتصفحوا هاي الصفحة وتشوفوا كيف الاخبار، تشوفوا كيف شكل الصفحة، خصوصا للناس المهتمين بالرياضة بالعالم والرياضة بالأردن. ما بعد كأس العالم أيضا موجودة راح تكون هاي الصفحة، وراح تكون يعني بتغطي لكم أولا بأول الأخبار الرياضية. فدائما زي ما تعودوا علينا سواء بموقع الدار أو سواء بإذاعة عين اف ام السوشيال ميديا تبعتنا، واليوم عندنا عين اف ام سبورتس، يعني عم نفوت قاعدين على التخصصات لأنه عندنا شباب أصلا برضو كمان ما شاء الله عليهم متخصصين بكثير مجالات بالصحافة منها الصحافة الرياضية. فيعني قررنا أنه نعمل هاي الصفحة. هاي الصفحة يمكن إحنا افتتحناها بداية كأس العالم أو حتى بعد كأس العالم بكم يوم، وما شاء الله هي قربت على 10000 متابع. ها هاي صرنا 9100 متابع، فيعني قدرنا نجيب خلال 10 دقائق ربع ساعة 70 متابع. يلا شدوا لنا حالكم يا جماعة. أوكي نطلع لفاصل يلا.

0: وحد برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: يا أردني
0: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9,999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس المال شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا اذاعة عين وبتسمع
6: برنامج روحت، برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الاردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

يا أخوان القصة قلب التحدي، حرفيا قلب التحدي القصة. بدنا اليوم نوصل أكبر عدد من المتابعين على صفحة عين سبورت. اليوم الكل قاعد بيقول لأبو الجتاوي وكل هذا بس 70 واحد و60 واحد. طيب أنا بدي أقول لكم عشان أشجعكم أكثر تعمل متابعة على صفحة عين اف ام سبورتس. أوكي، أي حدا راح يعمل متابعة ويبعث لنا سكرين شوت على الواتساب راح يدخل معنا الصاحب اليوم. مش كنا نربع 5 جوائز على اللي توقع نتيجة الأرجنتين على صفحتنا على الفيسبوك من بيتزا القيصر، وجبة التسلل اللي هي لثلاث أربع أشخاص عشان تعزموا أصحابكم على المباراة الليلة أو على المباراة الجاي بين إنجلترا ويعني الأرجنتين. كل حدا راح يبعث لنا سكرين شوت بأنه تابع الصفحة وعملها فولو راح يدخل معنا السحب. اليوم راح نربح 3 وجبات عرض التسلل، ووجبتين راح نسحب عليهم من الفيسبوك لتوقعوا النتيجة صحيحة. تمام، يوم الخميس حيكون السحب، لكن اليوم راح يكون في سحب وأسماء لكل حدا بفوت بعمل متابعة على الصفحة. بس اعملوا لنا سكرين شوت انكم عملتوا لها متابعة، والصفحة اللي على الانستغرام مش اللي على الفيسبوك. هلا فوتوا على الفيسبوك وفوتوا على الانستغرام، لكن اليوم احنا في قدامنا تحدي نوصل صفحة عين اف ام سبورتس ل 10,000 متابع. اتفقنا؟ اللي بتابعونا لايف، هاي الصفحة موجودة انستغرام، نعم اللي بتابعونا لايف حاليا هاي الصفحة الموجودة او موجودة معمولها سكرين شوت على اللايف. اللي بده الرابط او اللي بده اسمها راح ابعث لكم اسمها، وكل حدا معانا راح يعمل متابعة راح يفوت معنا السحب على 3 جوائز مقدمة من بيتزا القيصر عشان نربحكم جائزة عرض التسلل. يلا حلو، 9124 وحوش. يلا خلينا نشوف، بس ما تنسوا السكرين شوت، اعملوا سكرين شوت انكم عملتوا لها متابعة علشان ندخلكم على السحب ونربح اليوم 3. يلا عمر، هاي اسم الصفحة، اللي بده اسم الصفحة يبعث لي على طول، راح ابعث له اياها، بس يحطها على السيرش عنده على البحث ويعملنا متابعة على الانستغرام. نشوف كم من هون لنص ساعة للساعة 6 راح نقدر نوصل الصفحة عدد متابعات. يلا يلا، 9130 والله انا شايفها 9300 9400. يلا

0: حلو. هاي السكرين شوتس بلشت توصل عنا على لازم نعمل جائزة عشان نشجعكم.
1: أنا جمهوري واقف في ظهري نمبر 1 والسعر.
0: يا اخوان بيض وجهي مش عشان في جائزة، ها بيض وجهي جيتاوي وبرنامجه بالوقت تبعه الأكثر استماعا وين؟ وين؟ أقل إيش نسكرها 10,000 اليوم؟ وين؟

مره بال 2014 او 2015 دخلت تحدي انا والمعدين على البرنامج انه نعمل هاشتاج باسم البرنامج على تويتر ونطلعه رقم واحد على الاردن. خلال ساعتين عملنا هاشتاج كان رقم واحد على الاردن على موقع تويتر كان ايامها. هذا بال 2014 2015. حتى الناس اللي على تويتر انه مين شو الاسم هذا اللي صاير ترند. فيلا بيضلنا وجهنا.

0: يتاوي مساء الخير ابعث لنا اسم الصفحة. حاضرين هاي اسم الصفحة واللي بده اسم الصفحة اسمها عين اف ام دوت سبورتس عين اف ام دوت سبورتس. ايوه 9145 يلا يا جماعة 50 واحد بنسكرهم على 9200 معانا نص ساعة يلا خلينا نشوف العب العب العب ولا ايش في شو القصة. القصة انه في عندنا صفحة لإذاعة عين مختصة في الرياضة ضايل 1000 وبتسكر 10000 متابع اتفقنا فبدنا نحاول قبل ما نخلص البرنامج نوصلها ل 9500 متابع يا سيدي ما بدي نسكرها 10000 يلا لا بس انت بدك تعمل سيد العزيز متابع على الصفحة هاي اسم الصفحة على الانستغرام اتفقنا وبعد لنا سكرين شوت عشان ندخلكم السحب على يعني اليوم عندنا 3 راح يربحوا من اللي تابعوا صفحة عين سبورتس عين اف ام سبورتس وجبات او وجبة عرض التسلل من بيتزا القيصر انا راح احكي لكم عن هالوجبة يلا مافيا مافيا مافيا مافيا مافيا مافيا مافيا يا جماعة وجبة عرض التسلل اللي راح 3 اليوم يربحوها عبارة عن 2 بيتزا حجم وسط زائد 1 كول سلو عندنا برضو كمان 1 اجنحة دجاج مع بطاطا مع لتر مشروبات غازية بتكفي لثلاثة من 3 ل 4 اشخاص سعرها تقريبا 15 دينار عاملين عليها عرض ب 10 دنانير و99 قرش مش على الفيسبوك يا جماعة على الانستغرام فوتوا على الانستغرام تمام يلا من جوايا نية صافية صافية صافية صافية وبيضة مية مية مية مية مافيا ولع الواتساب ولع ولع الواتساب أنا مافيا حلوين 9155 يلا يا جماعة يلا مافيا مافيا مافيا
1: التحدي انزل وادي مجالي واسع صوتي زي عبر الارض زي صاروخ الارض الجو مش بهدي هتخش معايا مقارنه

ضياء قاعد بيحمي فيه نمبر 1 ورايا جمهوري ورايا مافيا. يلا يا اخوان شدوا حالكم يلا. حلو 9160. يلا يا سامر عمر روح. ما هو النجاح مش بالعافيه مهما عملتوا ايه، ويا اللي بدكم من ازاز لازم تحافظوا عليه، لو شفت رجله جوه ارضي هتيجوا تعزوا فيه. مافيا مافيا مافيا مافيا انا مافيا. كل حدا بده يدخل على السحب لازم يبعث لنا يعني سكرين شوت للشاشه بانه عمل متابعه لصفحه عين اف ام دوت سبورتس. حلوين حلوين يا شباب 9163 والله حلوين.

ابن قتيبة الله يسعد قلبك. كل حدا عم بيقول لي عن الاسم عم بحاول اني ابعت له الاسم، هذا الاسم حطه على انستغرام بالبحث او بالسيرش وعلى طول ابعت لنا سكرين شوت وانت عم بتتابع. يلا انك متابع الصفحه ابو الجتاوي، هاي تم المتابعه عشانك مش عشان الجائزه، اقسم بالله انه بعرف، بس احنا حابين نحمسكم اكثر مع الجائزه. يلا هاي اخونا ابو صالح سباعني، شكرا لك يا سيدي على المتابعه. رأفت العبادي بيقول لي شو بدك فهمني، راح ابعث لك اسم صفحه عين اف ام، عين اف ام سبورتس، اوكي، صفحه مختصه في الرياضه لعين اف ام، بس اعمل لها متابعه وابعث لك سكرين شوت عشان دخلك على السحب.

0: حلوين حلوين 6179 متابعة، يلا بدنا نوصلهم على 9500 يا اخوان بالله عليكم. يعني لو المناصير لحالهم فزعوا على الصفحة بيسكروا 10,000. أبشر أبشر، هاي لما نبعت كل حدا بده اسم الصفحة هبعت له إياها. حاضرين والله يا أبو الجتاوي، عشانك مش عشان الجائزة. الله يسعد قلوبكم والله إنكم محترمين. أبو الجتاوي في جروب الجارات عندي، أبعت لهم الرابط. شو بدنا بالجارات؟ بدنا ناس مهتمين بالرياضة. شكرا يا حسن الزعبي، شكرا شكرا. ها نسمع بالله هون شو بعت. نسمع سمعني،
1: بعت لي رقم الجتاوي، بعت لي رقم الجتاوي بسرعه، بدي اعمل سكرين شوت وبعت له. فرك فوت اتسحب، فرك ربحت.
0: يلا

والله العظيم يا ضياء انت لا تدخلنا في الحيط من الحماس. طبعا يا جماعة كل حدا راح يبعث لنا سكرين شوت انه عمل متابعة على الصفحة. اليوم في عندنا ثلاث رابحين راح نربحهم عرض التسلل من بيتزا القيصر اللي بكفي لثلاث اشخاص عشان لما تحضر مباراة انجلترا والارجنتين يعني تكون عندكم هاي ببلغوني الصناديق سكروا. لا سيدي فيش عندنا صناديق بتسكر, لسه قاعدين مستمرين. ربع سجارة صالت وجالات ربع سجارة. حاضر حاضر حاضر, راح ابعث الاسم كتابة, الاسم اللي ببعث لكم اياه بس حطوه بالسيرش يا جماعة. تمام يلا. ايوه والخوف يرج في الخواف واحنا ما حد خوفنا.

يلا 10 متابعين بنسكرها على 9200 متابع، بضل لنا 800 متابع. 10 سكرات بدنا 1000. طبعا بدنا والله ما المشكله، بديش اشد حالي واقول لك 1000 يعني. هاينا خلينا خليها توصل. منيحه منيحه. يلا يلا اسمع، تعرف شو اللي راح يجيب الألف؟ الخوف يرش في الخواف. حط لنا اياها هاي، راح تجيب لك الألف متابع هسه. حلوين يا شباب حلوين.

احنا اسمع استنى شوي لانه في ناس كثير عم تبعت وين الصفحه شو الصفحه دقيقه شوي دقيقه يلا هاي عمار ابعت اسم الصفحه حاضرين راح ابلش ابعت لكم اياها واحد واحد حاضرين حاضرين مره ثانيه اللي من دون ما ابعت لكم اياها على السريع عين اف ام دوت سبورتس اي اي ان اف ام اوكي هدول كلمه ملزقه ببعض دوت يعني نقطه كلمة سبورتس بالإنجليزي سبورتس بالإنجليزي بتطلع لكم يلا أبو الجتاوي أعطيها واحدة فاحت ريحة البارود

0: يا اخوان انا اقسم بالله حاسس ضياء بده يقوم من الكرسي حرفيا. يلا 9202 متابع، راح نوصلهم 10000 اليوم ولا ما راح نوصلهم؟ اقل من ربع ساعه على نهايه البرنامج يا جماعه. يلا يلا شدوا لنا حالكم. ايش هاي الخوف يا رشم خوا؟
1: خلي عنك
0: كمان شوي راح ندخل عواديع الشيخ ولا عاد
1: من داربونا وجدنا والعشاجه عاد ربينا.
0: ابو الجيتاوي هاي امي بعثت الرابط للجارات سامر على الانستغرام مش على الفيسبوك، اعملوا متابعه على الصفحه على الانستغرام مش على الفيسبوك. ها نسمع شو بعت لنا سامر.
2: جيتاوي
0: ايوه
2: والله يا جيتاوي هيني تبعته بس التلفون الثاني فيه الفيس. لعيونك يا جيتاوي شو بدك قول لي بس يا جيتاوي؟ هسه بدي انزل على الدكان، هيك في دكان جنبي بتعطيه صفحه وبدي اروح اسمع في صفحه هسه الجوامع تاعت امي والله اعطيهم اياها.
0: لا اسم صفحه جوامع ليش؟
2: طلقها ما خليش طلبك
0: عليك يعني صفحة جوامع صفحة مطلة كله ماشي عندك. ها حلوين يا شباب 9211 والله الوقت عم بداهمنا، معانا ربع ساعة يا جماعة. يلا

شاء الله سكرين شوت 2 3 4 5 5 متابعات مره واحده من مين؟ من اخونا فارس فاروقه ابو شركس. والله الشركس يا زلمه فزعه. هلا ابو شركس، هلا والله.

دخل معنا على السحب. هاي طراونة ماسك يا قاعد الكمبيوتر تبع السحب وبدخل الأسماء تبعتكم. حلوين حلوين 9223 متابعة. طراونة بيقول لي حكي فاضي، بيقول لي حكي فاضي، انسى إذا ما سكروا 10,000 انسى. يا أخوان يا أخوان شو ضل نحط لكم عشان نوصل لألف متابع؟ إيش في وينكو؟ حلو 9226 متابعة. طراني بيعمل لي بإيده هيك فوكك.

حاضرين، هاي اسم الصفحة. أبشروا أبشروا أخونا عمر الكعابني، أبشر. ها بدنا فزعة بني صخ، وين السلطية؟ أقول صالت صالت، ويفزعوا لنا يعملوا لنا متابعة، وين السلطية؟

شكرا لكل حدا عم ببعث لنا سكرين شوت وعم ببعث لنا اسمه. بس بدي ارجع اذكركم انه المتابعات بدنا اياها على صفحه الانستغرام. ضايلنا تقريبا يعني 800 شخص او 700 وشوي وبنوصل ل 10,000 متابعه. يلا ابو الجتاوي، هاي شباب الحاره بلشوا والله والنعم، هاي فزعه الحاره كامله.

زاوي احكي لطلان لو من اول الحلقة كان اختلف الوضع يعني. احنا ما بلشنا فيها من اول الحلقة, بلشنا من الاخير. الله يرضى عليك يا طلاوني. لو بلشنا فيها من بكرة يا ايش هو طب بس اسمع, رن على امانة عمان لانه في عندي صيف عماني اخوي, قول لهم جيت

0: أقول لك في تمديد للحلقة هذا بأمر من مدير الإذاعة أحمد طراوني، من هون نوصل 10,000.
1: حرام ضيعت كل الصراحة،
0: حرام. اسمعها ضياء، أنت حطت لنا الخوف يرش في الخواف وإحنا ما حد خوفنا. أوكي. اسمع أنا بقول لك الهدف منصوب والرشاش طاير، ما أعرف شو اسمها الأغنية هاي. تسعة آلاف ومتين وخمسة وثلاثين، والله لو نازل عكوتة بجيب أكثر. يلا يا إخوان، يلا يلا. أبو الجيتاوي سيبك من التليفون، عليه علي قرض، علي قرض من صندوق المرأة كله عشانك يا مجنون يا أصلع.
2: والحقر يا الحماري اللي هو يا ابني ولازم ياخذ.
0: اخوك فادي شوي مات من البلقة، اجتنا عن المحافظات، الفزعة من المحافظات اجتنا. هاي من اربد، هاي كمان جماعة اربد بلشوا يفزعوا لنا.
1: دور ما دور
0: اخ، بس لو اعطيتني اياها من اول الحلقة والله لسكرت لك اياها 10,000. حلوين 9,250 متابعة صرنا يا جماعة. أخونا يوسف عليمي باش مهندس على يعني صفحة الانستغرام والفيسبوك عمل متابعة كمان.
2: قبل ما تروحي والله يا بنايا
0: أبشر أبو الجتاوي، الفزع من بني حسن خلاص، إذا عشرة المليون اتدخلت يعطيك العافية.
1: يا بنايا روحي روحي يا بنايا هاتي لي روحي.
0: هاي كمان هون أبو الجتاوي فيسبوك وانستغرام لعيونك. الله أبو الجتاوي، جماعة بني حسن وصلوك ودك ريتش جاهزين. ونعم ونعم بعشرة المليون ونعم. هاي الصفحة، هاي الصفحة وصلت لبني حسن خلص ولعت. أبو الجتاوي لعموش بني حسن، دخلت عشائرية القصة، ولعت عشائرية خلص. هذا لو بعرف فيك أنا بنزل على الانتخابات هسه.

يا اخوان زميلنا محمد المناصير تحياتنا له، هو المسؤول عن صفحة عين سبورت. ضياء بقول لي محمد المناصير واقف وراي زي المرشح اللي قاعد بستنى، قاعد بستنى اصوات. يا اخوان وين العببيد؟ ولا ابن عمكو، ابن عمكو ماسك الصفحة العببيد. ايه عببيد وينكو وينكو؟

0: يا حبيبي يا طراوني طراوني يا اخوان. نعجق قد ما بدخل اسماء, نعجق نعجق قد ما بدخل اسماء على على السحب قاعد.
1: نار بروسه
0: حلوين 9251. حلوين يا شباب حلوين. بايل بايل 8 دقائق يا جماعه, 8 دقائق. هاي جتنا فزعه من العدوان والله ونعم ونعم.

هاي كمان محمد الحويطات بقول ابشر وانا اخوك فزع من الحويطات عمم لنا اياها عقروب العشيره كله يا عم عقروب العشائر يا اخوان الله يرضى عليكم. ايوه

هاي كمان سيدي بني حميدة الوديان الحمايدة. اسمع انا قررت انزل على الانتخابات. يعني اذا ب 45 دقيقة لميت لي 500 واحد ولا 200 واحد كيف كيف بحملة اعلانية وقوية والله ونعم. 9260 بدنا نسكرهم على 9300 ولا ما ضلش وقت نسكروا يلا. اخونا مؤمن المؤمني ونعم ونعم معلم هاي مش عقروب الحويطات. محمد الحويطات بيقول لي بعتها عقروب الجنوب. يعني عشائر بني عباد عامة وعشيرة المناصير خاصة تدعم ابن العم محمد المناصير. هاي في مسج هيك وصلتني. فزعة بني عباد لابن العم المناصير أبو علي المناصير والله ونعم ونعم ونعم.

0: هاي أغنية عشان لعبة فيديو والمناصير. هات سمعنا. أيوة وين أولاد العم؟ وين العبابيد؟ أبو الجيتاوي أنت لو قلت بس من أول البرنامج كان هسا الصفحة 100,000. لا كثير 100,000، إحنا بدنا نوصلها 10,000. حلو يلا.
1: لا تهجري قلبي
0: الله
1: على حبك مصار حسرة. أيوة. على

9266. خلاص مش راح نوصل 9300، بس انا باكد لك بعد البرنامج حيضل في متابعات، مش عشان الجائزه. يلا

أبشر يا محمود شاهين وهي اسم الصفحة وصلك سيدي. يلا أشد عليهم آخر دقيقتين. يلا يا أخوان بالله عليكم آخر دقيقتين معانا على الهواء مباشرة عشان بدنا نعلن كمان يعني أسماء اللي ربحوا. والله بني حسن ولعت معه دخلوا كل بني حسن علي. يا أخوان للي ما صوت جيت الله تفضلوا على الصوان، في بيبسي في كنافة في 20 ليرة بإيدكم.

ابشر عشيرة السطرية بني حرب في الأردن وفلسطين والسعودية. ونعم ونعم. لا يا سامر عمر مش على الفيسبوك، على الانستغرام بدنا نسكرهم 10,000 متابع اليوم. ها اسمادية دخلوا، الشملات دخلوا سيدي.

طيب طلعونا الآن يعني بعت لي أسماء اللي فازوا معانا من اللي عملوا سكرين شوت وعملوا متابعة على صفحتنا، ما قدرنا نوصل 10,000. أيوة. أوكي، أول رابحة معانا غفران الخلايلة، ألف مبروك يا غفران، ألف ألف مبروك. ثاني رابح معانا محمد اليونس، ألف مبروك يا محمد، ألف ألف مبروك. وثالث رابح معانا علي أصمادي، ألف ألف مبروك. راح يتواصلوا معاكم فريق الإعداد عشان يحكوا لكم طريقة تسليم الجائزة. شكرا على هالفزعة الخرافية، وصلنا ل 9273. يعني بس ضلكم فوتوا ادعموها للصفحة لأنها بتستاهل الدعم، وكل الناس المهتمين بالرياضة خلينا نحاول اليوم نوصلها ل 10,000 متابع، وإذا ما وصلت بكرة كمان حمل العيون أبو المنصير. أبشر.

0: هيا الكفتيرة اللي قبالنا، نحن كفتيريا النشامة اللي قبالكم، بدكم قهوة عشان تروقوا. والله تحياتنا لحبايبنا جيراننا كفتيريا النشامة اللي قبالنا، أقوى أقوى كفتيريا وقهوة فيك يا عمان، ويا السابع ويا الثامن. يعني شكرا لكم جميعا، ويعني شكرا لكل الناس اللي دعمونا الصفحة وعملوا لها لايك. بنشوف بكرة بلكي قدرنا نعمل كمان حملة ونوصلها لعشر تلاف متابع. تحياتنا لكم. نجهز الكنافة، في كنافة على 10,000 متابع؟ لا والله وحد الله جد. والله يا اخوان هاي الشباب وابو المناصير بقول لك في كنافة من عند الحواري اذا بتزبط الامور على 10,000 متابع. يلا بكرة بنرجع نستلمها للصفحة. حاضرين سيدي حاضرين. اسمع في واحد زعل عمل انفله. والله كنا 9,273 صرنا 9,272. وين عشانك مش عشان الجائزة. يلا ماشي هاي عوض ما صار 9,273. والله سامحك اللي شلت الفلو. شكرا لوجودكم معنا اليوم. كنت معاكم انا اسامه الجيتاوي من ورا مايك ان اف ام. تحياتنا لزملائنا اللي موجودين جميعا معنا بالاستوديو، مخرج برنامجنا ضياء الربابعه، وايضا من اخراج التلفزيوني احمد الحواري، احمد الطراونه مدير اذاعتنا الفخم تحياتنا لك، تيسير حواري، ياسين حواري، بادع جيلات، صهيب نمر، اياد حساسنه، ضل حدا ما حكيت وسلمت عليه؟ حكينا احمد الطراونه مدير اذاعتنا حبيب قلبنا. واهم شيء تحيه لمرشحنا يعني مدير صفحه عين اف ام دو سبورتس اخونا اخونا محمد المناصير. هاي في كمان واحد عمل انفولو. ماشي والله لسكرها 10,000. هاي والله اصبر شوي. الله معاكم، سلام، نشوفكم، يعطيكم العافيه
1: يا شباب، كل واحد على سيارته.

0: دقيقتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج
2: لا
1: طب تعال ورجيك

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إرادة الملكية بتعيين نضال القطمين وزيرا للنقل ووزيرا للعمل، وإرادة الملكية بقبول استقالة خالد البكار من منصبه وزيرا للعمل اعتبارا من اليوم. الأمانة العامة لمجلس النواب تتسلم القرار القضائي القطعي القاضي بحبس النائب حسن الرياطي لمدة سنتين وتحيله إلى الهيئة المستقلة للانتخاب. الأردن يدين الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية على المنطقة الجنوبية بالسعودية. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران، وأن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ولم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط تابعتين للإمارات في أثناء مرورهما في مضيق هرمز. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة إلى 7. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق أبواب المسجد الأقصى المبارك بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك. بخريف

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: CFI ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان. معا ننمو. المركزية تويوتا. أمنية من بيون. جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس. بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة. وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا. إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريط.

0: تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
5: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
2: الجو بده إياك والمود على كيفك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: أصل كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول.
2: عبر عن فخرك بالنشامة، اصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.